سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
9: عدنية اف ام،
8: لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم سمية سمير وبمشاركة الزميلة عليا محمد، وإليكم أبرز عناوين الحصاد. وزارة الصناعة والتجارة تناقش إجراءات فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. العاصمة عدن تحتفي بالعرس الجماعي الأول وتزويج 20 شابا من مديرية صيرة. محافظ عدن ووزير الأشغال يدشنان صيانة جسر البريقة ويتفقدان مشروع كورنيش كود النمر. صناعة وتجارة المنصورة تغلق محلات مخالفة وتلزم وكلاء الخضار بالفواتير خلال 24 ساعة. بحضور محافظ أبين ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اختتام ورشة تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار لتعزيز خدمات الرعاية الأولية. ومن العناوين إليكم التفاصيل. ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية الخاصة بشحنة السكر البرازيلي من العلامة UB بعد التحفظ عليها احترازياً، وأكدت سحب عينات للفحص المخبري وإعلان النتائج بشفافية، مشيرة إلى أن الإجراء يقتصر على هذا المنتج فقط، بينما بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة سليمة ومطابقة للمواصفات. دشنت السلطة المحلية في عدن العرس الأول لعام 2026 مستهدفة تزويج 200 شاب من مختلف المديريات، بينهم أبناء الشهداء وذو الاحتياجات الخاصة. وبدأت الفعاليات بتزويج 20 شابا من مديرية صيرة ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف أعباء الزواج وتعزيز التكافل المجتمعي. دشن محافظ عدن ووزير الأشغال مشروع صيانة جسر البريق القديم باعتباره ممرا حيويا يربط منطقة المصافي ببقية المديريات، كما تفقد مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، مؤكدين أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية والخدمات. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة حملة رقابية أسفرت عن إغلاق منشآت مخالفة وإمهال وكلاء سوق الخضروات 24 ساعة للالتزام بالفواتير، إضافة إلى ضبط معمل لإنتاج الملح لمخالفته الاشتراطات الصحية. وتأتي الحملة ضمن جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة أبين وحدة صحية جديدة في منطقة دهل أحمد بمديرية زنجبار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والإسعافات الأولية. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل معاناة السكان من التنقل إلى المناطق البعيدة لتلقي العلاج. اختتمت بمحافظة أبين ورشة فنية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بحضور المحافظ اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي. وناقشت الورشة التي استمرت 3 أيام أولوية المشاريع والاحتياجات التنموية وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبرنامج، وأقرت عددا من المشاريع ذات الأولوية لتحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيدا من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.

عقل نزور كرمة العشاق فتعالى.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: إذاعتنا،
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام عبر أثيرنا، وكذلك متابعينا على صفحاتنا على البث المباشر على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وصباح جميل نطل فيه عليكم مستمعينا الكرام في بداية الأسبوع.

إذن مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل نقدم لكم صباحيات جميلة كجمال قلوبكم. مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما كنتم تستمعون لنا عبر الأثير وكذلك تتابعونا عبر البث المباشر على الفيسبوك، نحن معكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الصباحي صباح الورد.

نتجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، ونبدأ صباحنا الجميل مستمعينا الكرام كما عودناكم بالتعرف على أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم. إذن مستمعينا الكرام، الطقس المتوقع لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا يتحول إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، وتصحبها كذلك الرياح وحبات من الورد على أجزاء من محافظات المحويت وعمران وصنعاء وتعز والضالع. كذلك أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا في أجزاء من محافظة البيضاء ولحج وأبين.

0: حالة الطقس.
1: كذلك مستمعينا الكرام، طقس غائم جزئيا وحار ورطب مع هطول أمطار رعدية على أجزاء من الأجزاء الشرقية والجنوبية والغربية وكذلك على سهل تهامة. أما الرياح فهي نشطة إلى شديدة السرعة، تتراوح ما بين 24 و 46 عقدة حول أرخبيل سقطرى. أما في المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وحار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 39 إلى 44 درجة مئوية.

نبقى الآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض المحافظات اليمنية. في محافظة عدن درجة الحرارة العظمى 38 بينما الصغرى 31 والجو فيها غائم جزئيا متغير نسبيا وكذلك أمطار متفرقة. أما في مدينة المقلة فدرجة الحرارة العظمى 33 بينما الصغرى 28 وحالة الجو صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية. وفي الحديدة درجة الحرارة العظمى 38 بينما الصغرى 33 وحالة الجو غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة. وفي محافظة تعز فدرجة الحرارة العظمى 31 بينما الصغرى 20 وحالة الطقس غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة. وفي الحوطة لاحظ درجة الحرارة العظمى 40 بينما الصغرى 29 وحالة الطقس في الحوطة لحظ غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة. في الحبيلين مستمعينا الكرام فدرجة الحرارة العظمى 37 بينما الصغرى 27 وحالة الطقس غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية. وننتقل معكم إلى معرفة حالة البحر وارتفاع الموج. في السواحل الجنوبية وخليج عدن حالة الرياح وارتفاع الموج مستمعين الكرام معتدل الموج إلى مضطرب. أما في السواحل الشرقية معتدل الموج إلى مضطرب. وفي السواحل الغربية مستمعينا الكرام وفي باب المندب فحالة البحر وارتفاع الموج معتدل.

إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم بإذن الله، ونجدد صباحنا لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. صباح الخير لكم مستمعينا، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحاتنا على البث المباشر على الفيسبوك. بنقول لكم صباح الخير مستمعينا الكرام من صباح الورد من استديوهات عدنية FM.

ننتقل مستمعينا الكرام لنتعرف على أسعار صرف الريال اليمني لهذا اليوم مقابل العملات الأجنبية.

إذن مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدن إف إم ومستمعين برنامج صباح الورد، سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية في أسواق الصرف. وحسب مصادر مصرفية فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني هي على النحو التالي: الدولار الأمريكي 1558 ريال يمني للشراء، بينما 1573 ريال يمني للبيع. أما الريال السعودي 410 ريال يمني للشراء و413 ريال يمني للبيع.

وبهذا مستمعينا الكرام يكون الريال اليمني ما زال محافظ على استقراره مقابل العملات الأجنبية.

إذن مستمعينا الكرام نجدد الترحيب بكم أينما كنتم مستمعينا، واللي الآن كمان انضموا إلينا بنقول لكم صباح الورد وصباح جميل أكيد كجمال قلوبكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله يا رب يكون هذا اليوم بداية جديدة أكيد لأحلام وبداية جديدة لسعادة ولفرح إن شاء الله تملأ قلوبكم وتملأ حياتكم مستمعينا الكرام. أكيد كمان اليوم الأجواء جميلة وكان أمس في مطر وكانت الأجواء جدا رائعة، فكمان بنقول لكم هذا الصباح استمتعوا بالأجواء الجميلة، استغلوا هذه الأجواء مستمعينا الكرام وحاولوا أنكم تخرجوا تشموا هواء، حاولوا أنكم تغيروا شوية من مودكم وتغيروا شوية من روتينكم اليوم، لأنه مهم جدا مستمعينا الكرام أن إحنا نحاول أن إحنا نضيف أشياء جديدة إلى روتيننا اليوم، لأنه التغيير بيخلق شيء جديد أكيد مستمعينا الكرام وبيحمل على تغيير النفسية، وأكيد كلنا محتاجين أن نفسياتنا تتغير وأن إحنا نشعر بسعادة وبراحة أفضل.

أكيد ما ننساش موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام اللي حنطرحها للنقاش معكم، هو من المواضيع المهمة والتي بتمس حياة كل مواطن، بتمس حياة كل تاجر، وبتمس حياة كمان صاحب عمل في عدن.

قضية اليوم. إذن مستمعينا الكرام، موضوعنا اليوم اللي حنطرحه للنقاش هو حنتكلم عن الجبايات وعن الرسوم التي بيقول عنها الكثير من التجار والكثير من العمال والكثير من المواطنين أنها تتزايد يوما بعد يوم، حتى أصبحت عبئا إضافيا على كاهل المواطن الذي أصلا هو بيواجه ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة. فسؤالنا اليوم مستمعينا الكرام، هل هذه الجبايات المتزايدة هل نستطيع أن نقول أنها فعلا موارد للدولة أو أنها تعتبر استنزاف لجيوب المواطنين؟ وبين الحاجة والإجبار إلى أين تقود هذه الجبايات المتزايدة في عدن؟ لأن الموضوع هو مش بس خاص بالتجار وبالعمال، لا، هو كمان تبعاته بتمس كذلك المواطنين. ودائما احنا ما بنسمع انه عندما بيقولوا ارتفاع للأسعار ومش عارفة يعني الأشياء اللي بنسمعها، بيقولوا بسبب ارتفاع الرسوم وبسبب ارتفاع الجبايات. فمستمعينا الكرام، انتم كيف بتشوفوا هذا الموضوع؟ هل تعتبروا أو بتشوفوا أن الجبايات هي ضرورة لتوفير الموارد وتحسين الخدمات، أو أنها للأسف تحولت إلى وسيلة تستنزف دخل المواطنين وترفع أسعار السلع وترفع كذلك الخدمات؟ ومن هو الذي يدفع الثمن الحقيقي في النهاية للارتفاع المتزايد في الرسوم والارتفاع المتزايد في الجبايات؟

إذن مستمعينا الكرام، هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وأكيد إحنا حابين أنكم تشاركونا في موضوع الحلقة، تشاركونا رأيكم مستمعينا الكرام وتقولوا لنا أو تحكوا لنا عن هذا الموضوع، وأنتم من أي ناحية بتشوفوه، وهل فعلا هذا الشيء بيأثر علينا إحنا كمواطنين، خصوصا أن إحنا بنعيش في وضع اقتصادي للأسف جدا جدا صعب. فتقدروا أكيد مستمعينا الكرام تشاركونا آراءكم بالاتصال على أرقامنا مستمعينا الكرام في كل مكان، ومتابعينا كذلك عبر أرقامنا التالية 7746689 أو عبر الأرضي عبر الرقم 02851888.

0: مستمعينا الكرام، طبعا احنا او حابين ان احنا نتحدث عن هذا الموضوع اكثر، ونتحدث عن الجبايات المتزايدة، وهل فعلا هي تصب في تحسين، هي تعتبر تحسن الخدمات وهي ضرورة، او انه للأسف اصبحت زي ما تحدثنا انها وسيلة لاستنزاف المواطنين. وطبعا الجبايات هي الأموال أو الرسوم التي تحصل من الأفراد والتجار وأصحاب المهن والأنشطة المختلفة من قبل الجهات الرسمية بهدف تمويل الخدمات العامة أو تغطية نفقات معينة. ويصبح هذا الموضوع محل جدل كبير مستمعين الكرام عندما تزداد بشكل كبير جدا أو تفرض بطرق يراها المواطنين غير عادلة أو غير واضحة.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة، وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم الصباحي من عدنية FM، برنامج صباح الورد.

0: ومواصلين أكيد معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم واللي بنتحدث فيه عن الجبايات اللي بتفرض على الكثير من المواطنين. وخلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. يا صباح الورد. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد، كيف الحال؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك يا حبيبة قلبي؟
0: الحمد لله، كيفك؟ إيش أخبارك صباح الورد؟
1: تحياتي لكم الجميع.
0: تحياتنا لك أم أحمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله. اسمعي حمي صوتك مسمعك.
0: تسمعيني الآن؟
1: أنا قليلة لذلك.
0: ألو تسمعيني أم أحمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: أم أحمد، إحنا دائما لما مثلا بنشتري سلعة معينة أو ممكن ندفع أجرة ناقل، ممكن تكون في مبالغ تدفع تحت مسميات مختلفة، يعني التجار العمال ممكن يدفعوا رسوم ضرائب وتحسين ونظافة وغيرها. هل بتشوفي إنها أصبحت مبالغ فيها وبتستنزف جيب المواطنين، أو إنه هذا أشياء ضرورية لازم يسددوها هؤلاء للدولة؟ لا.
1: هو الضرائب هذه يسمونها ضرائب كانت.
0: أيوة
1: صح.
0: أيوة أيوة.
1: بعدين الضرائب هذه يا بنتي لحاجة معينة. مثلا تجي بضاعة من بلاد عبر المينا ده، تسلمي على جمارك وعلى التاجر وعلى العمل الناقل وكل حاجة. تمام.
0: أيوة.
1: دحين لا، تخرج من المينا ضريبة، بكل خطوة يشوفوا ضريبة، يعني يوصل المكان الذي بلاده وكله ضرائب.
0: هل بتشوفي
1: متحملة من نحن المواطنين؟
0: يعني بتشوفي إنها تحولت إلى جبايات غير قانونية لما تنتقل من شخص إلى آخر وكل شخص بياخذ رسوم؟
1: والله ما أسمعك يا بنتي.
0: اتفضلي نسمعك. نسمعك أم أحمد. أم أحمد. ألو
1: معك. معك يا حبيبي.
0: إذن أنت بتشوفي إنه اللي بيدفع الثمن هو المواطن؟
2: معك. معك يا حبيبي. إذن أنت بتشوفي إنه اللي بيدفع الثمن هو المواطن؟
1: نحن يا هادي كل حاجة يستوي، الكهرباء نحن، المياه نحن، أي حاجة تستوي، المطار، التذاكر. عاد التذاكر يا سمية تقصم الظهر.
0: صحيح، أسعار مرتفعة. صحيح.
1: ها كمل جلد. وبعدين يا بنتي نقول فترة وبتعدي زادت، هذا كل يوم تزيد عن يوم، وهذا زايد ختم علينا الدولار الجمركي.
0: للأسف هذه هي أوضاعنا الاقتصادية المتدهورة، وزي ما قلتي إنه كل مرة بتقولي بنقول إنه حتتحسن الأوضاع، للأسف
1: وحدين. وبعدين يا سمية دحين مثلا الوزراء سفرهم أكلهم شربهم على حسابنا.
0: طيب رسالتك يا أم أحمد إيش حابة توجهي رسالة؟ لعل وعسى يعني رسالتك توصل.
1: يتقوا الله ويصحوا.
0: شكرا لك عزيزتي أم أحمد، شكرا لك، شكرا لاتصالك.
1: حلفوا اليمين.
0: أكيد أكيد هم محاسبين. شكرا لك أم أحمد، شكرا لاتصالك وشكرا لمشاركتك.

0: فعلا مستمعينا الكرام، أم أحمد تحدثت عن واقع للأسف إحنا بنعيشه في بلادنا، واقع اقتصادي جدا صعب، وهي تحدثت عن هذه الجبايات أو الضرائب. وإحنا نتكلم إنه الجبايات هذه أو الرسوم ممكن إنها تشمل عدة أشياء، ممكن ضرائب، تحسين، نظافة، نقل خدمات وغيرها. ولكن المشكلة فين؟ المشكلة إنه لما المواطن هذا أو العامل هذا أو التاجر هذا يدفع أموال ما يعرفش أصلا ليش هي، أو يدفعها لأشخاص مش عارف إذا كان هؤلاء الأشخاص هو لازم يحصلوا هذه الأموال أو لا. زي ما تكلمت أم أحمد إنه للأسف يتفاجأ العامل أو يتفاجأ التاجر إنه في كل مكان حيمر فيه أو تمر فيه بضاعته للأسف مضطر إنه يدفع. طيب يدفع ليش؟ هو مش عارف الأموال هذه ليش أو فين تذهب، بس علشان يمر أو يسهل أموره. خلونا نستقبل اتصال من أم حمزة، نقول صباح الورد.
1: يا صباح النور والرضا عليك.
0: كيف حالك؟ معك عليا. كيف حالك أم حمزة؟
1: اليوم عليا معانا. حيا عليا.
0: الله يسعدك يا رب.
1: تحية. والحمد لله، وبداية أسبوع جميل إن شاء الله معاكم.
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: أيوة، دحين هذه الفلوس اللي نقول عليها الجبايات اللي تسمى تحت مسميات نحن نصرفها ولا أعرف شو فين تحسين المدينة؟ لا شفنا جميلة، لا شفنا مدينة جميلة، ولا شفنا فيها أي تحسين. عندي سيرك من هذا كله، وأبسط مثال على كذا. نحن تعودنا من زمان إنه أي مبلغ ندفعه نلاقي على سنة قبل نعرف يعني رايح فين. فأنت روحي شوفي المهزلة اللي بتحصل في إدارة الهجرة والجوازات والأحوال الشخصية. مهزلة يعني، كل باب تطرقيها بألفين ريال، كل باب تطرقيها بألفين ريال، وهذا عن تجربة وأنا جربته.
0: يعني أنت بتشوفي إن الموضوع غير منظم وغير قانوني
1: جدا، وما تدريش أنت تسلمي ألفين ريال. يعني أنا لدرجتني كلمت واحد كان معه نجمتين وطيرة، أقول له دحين هذه الفلوس ليش؟ أعطيني سنة قرض. التفت عليها قال لي أنت عديك من حريم أول أيام النظام.
0: هذا شيء ضروري. لا هذا شيء ضروري علشان أنا
1: أعرف يعني، حتى لما تتصوري عشان البطاقة بألفين أقول له طيب هبيلي سند. تقول لي بس يا خالة إيش هبليك سند؟ قال الدنيا تمشي كذا. يعني أنت داخل الهجرة وجواتك تصرفي 30,000 عشان بطاقة شخصية معلن عنها مننا ب15,000. يعني من صدق إحنا مش عارفين كل ريال يروح فين، للجيوب، للأدراج، مع دار لا حسنوا مدينة، لا حسنوا نظافة، لا حسنوا كهرباء، لا حسنوا أي حاجة.
0: يعني أنت بتشوفي يا أم حمزة إنه بيتم دفع رسوم وجبايات تحت مسمى تحسين الخدمات العامة للمواطنين، والمواطنين مش لاقين هذه الخدمات.
1: على الخط واستأذنك يعني.
0: شكرا لاتصالك أم حمزة، شكرا لك، شكرا لمشاركتك.

إذن مستمعينا الكرام، أم حمزة من الأشخاص الذي بيواجهه مشاكل في دفع رسوم، لا تعرف الرسوم هذه لوين. يعني هي من المواطنين العاديين اللي ذهبت لتقوم بمعاملة عادية فتفاجأت إنها بتقوم بدفع رسوم، بس الرسوم هذه ما فيش لها سندات قبض. هذه السندات ممكن إنها تعرف من خلالها إنه فعلا هذه الرسوم هي رسوم قانونية أو إنها رسوم غير قانونية. وهل مثلا كل سنة تحصيل هل بيعني أن المبلغ قانوني؟ طيب إيش ممكن يحصل أو من يدفع الثمن عندما تتعدد الجهات التي تطلب المال من المواطن أو من التاجر أو من العامل تحت مسميات مختلفة؟ وهذا الذي للأسف إحنا بنعاني منه وبيعاني منه الكثير من المواطنين. هل نستطيع أن نقول فعلا أن الشبايات أو الرسوم هذه هي فعلا تنظم أو من تنظيم يعني الموارد، أو أنها للأسف أصبحت عبء إضافي ينعكس في النهاية على المواطن، ينعكس في النهاية على أسعار السلع والخدمات؟ احنا حنحاول بقدر المستطاع مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم أنه نتحدث أكثر عن الموضوع، وأنتم كمان شاركونا رأيكم مستمعينا الكرام إن كنتم واجهتم موقف أو إن كنتم مثلا طلب منكم مبلغ غير قانوني، كيف تعاملتم؟ لأنه للأسف في حال أنه تم أنه عدم الدفع ممكن أنه يتعرض المواطن أو العامل لمشاكل كثيرة، منها مثلا إنهاء معاملته، ممكن إنها إيقاف تنقلاته وهذه الأشياء، فيضطر إنه علشان السوق يمشي، علشان بضاعته تمشي، علشان معاملته تمشي، إنه للأسف يدفع هذه الرسوم وهو أصلاً مش عارف هل الرسوم هذه هي قانونية أو غير قانونية.

أكيد مستمعينا الكرام زي ما تحدثنا إن الموضوع هذا يعني بيمس الكثير من الأشخاص، بيمس المحلات التجارية، بيمس كمان البساطات وأصحاب البساطات، بكذلك يخص المواطنين وغيرها. والسؤال المطروح إنه هل يعني بالفعل نحن نحتاج أن نحصل على سند تحصيل لكل رسوم إحنا بندفعها؟ طيب ليش إحنا عندما تتم هذه المعاملات، أو نقدر نقول إنه في البعض من التجار بيحصل على سندات التحصيل، ولكن في كمان البعض بيعاني خصوصا في الطرق أو في نقل البضاعة من دفع لرسوم متعددة ولأكثر من شخص وهو لا يعلم هؤلاء الأشخاص يعني هل يعني يستحقون أن يدفع لهم هذا الرسوم أو لا، ولكنه يضطر إلى الدفع. فالموضوع هو بالأول والأخير يحتاج إلى تنظيم، أكيد مستمعينا الكرام يحتاج إلى تنظيم، وكذلك مراعاة لظروف وأوضاع الناس خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الذي إحنا بنعيشه.

والسؤال اللي احنا دائما بنطرحه مستمعينا الكرام انه من هو الشخص الذي سيدفع ثمن هذه الرسوم ومن هو الشخص الذي سيدفع او سيكون له اثار اكيد على هذا الموضوع. ودائما احنا بنقول انه المواطن هو المتضرر الاساسي من الضرائب والجبايات المتزايدة والغير منظمة، فطبعا هذا الشيء بيأثر بشكل كبير جدا على ارتفاع سعر المواد الغذائية، يأثر بشكل كبير جدا على ارتفاع تكلفات النقل، كذلك يؤثر على ارتفاع أسعار الخدمات، وكذلك يؤثر على تكلفات تشغيل المحلات والمشاريع. وبنشوف انه كثير من أصحاب المشاريع يعني ما أكملوش مشاريعهم نتيجة لهذه الرسوم والأموال المتزايدة والتي أثقلت كاهل العمال والتجار، وأصبحوا فعلا غير قادرين على أنهم يسددوها أو على أنهم يعني يقوموا بتأديتها. نتيجة إيش؟ لأن الوضع الاقتصادي جدا صعب، كثير من التجار والعمال ممكن إحنا بنشوف إنهم بيشكوا من موضوع الكساد الاقتصادي. الكساد الاقتصادي هذا إنه الاقتصاد واقف، إنه كمان بسبب إن الاقتصاد واقف وإنه ما فيش عمليات للبيع والشراء، فهو مش قادر إنه يصرف بضاعته. ففي المقابل في ضرائب، في جبايات، في رسوم بيقوم بدفعها وبشكل متزايد وبشكل غير منظم، كذلك أثرت وبشكل كبير جدا على المحلات التجارية وعلى التجار وعلى العمال وكذلك على المواطنين بشكل عام.

أكيد إحنا مستمعينا الكرام بنسمع إنه في الكثير من القرارات والقرارات، يعني كل ما بيطلعوا التجار والعمال يشكوا عن هذا الموضوع بتطلع الكثير من القرارات الصادرة من الجهات المختصة والتي تمنع بفرض أي جبايات، تمنع بفرض أي رسوم خارج الإطار القانوني، وتعتبر أن الجبايات غير القانونية بما في ذلك عبر نقاط أمنية أو جهات غير مخولة هي مخالفة ويعاقب عليها القانون. ولكن هل فعلا بتطبق؟ يعني هذه القرارات بتطبق؟ هل فعلا العقوبات هذه بتطبق عندما يتم رفع شكوى؟ هل فعلا إحنا كمواطنين عندنا الوعي الكامل بأنه نقدم شكوى إذا شفنا أنه مثلا في نقطة أمنية فرضت علينا دفع مبلغ معين، أو أن إحنا بنمشي الحاصل؟ لأنه للأسف في الكثير، يعني للأسف كمان نقدر نقول أنه التجار هم مساهمين في هذه المشكلة، يعني عندما بيدفعوا علشان يمشوا أمورهم أو أنهم يعني ما عندهمش الوقت بيقول لك أن أنا عاد أنا بأرفع وبعمل وبسوي وبأترك، لا بأدفع وبمشي أموري، كمان هم بيكونوا لهم يد في استمرار مثل هذه المشاكل. ليش؟ لأنه ما عندهمش الوعي الكامل وما عندهمش ثقافة أنه إذا شافوا مخالفة أنهم يقدموا شكوى للجهات الرسمية، لأنه الجهات الرسمية من خلال هذه الشكوى ممكن إنها تقوم بالكثير من الإجراءات والكثير من تفرض الكثير من العقوبات على الأشخاص الذي يعني بيفرضوا للأسف رسوم غير قانونية وتخالف القانون.

مستمعينا الكرام، احنا هذه المشكلة بنعاني منها بشكل كبير جدا، وزي ما قلنا انه الآثار للأسف بتكون آثار بتعود على المواطن بشكل عام. وزي ما قالت أم حمزة، يعني احنا دائما بنشوف انه هذه الرسوم هي في سبيل تحسين الخدمات، ولكن للأسف نحن كمان في المقابل بنعاني وضع مأساوي جدا ووضع كارثي جدا بسبب كمان تردي الخدمات

بيانات بتصدرها الجهات المختصة بمنع أي جبايات أو أي رسوم خارج الإطار القانوني. ما هي الحلول التي من الممكن أن تقوم بها الجهات الرسمية للحد من هذه المشكلة أو لمعالجة هذه المشكلة؟

مثل مستمعينا مثل ما تحدثنا من ضمن الحلول كذلك أنه يكون في سندات تحصيل رسمية مختمة ورسمية يتم التعامل بها. عدم وجود تحصيل أو سندات التحصيل هذه كمان قد تسبب مشكلة كبيرة جدا، ولكن لتنظيم عمليات دفع الرسوم وتكون منظمة وتكون قانونية، وأي شخص لا يمكن أنه يقوم بأخذ رسوم غير قانوني لازم يكون في سندات تحصيل على كل مبلغ يدفعه هذا المواطن، ويكتب مقابل ماذا هذه الرسوم ومقابل إيش هذه الفلوس التي يدفعها المواطن.

كذلك مستمعينا الكرام من ضمن الحلول سن قوانين زي ما قلنا تشريعية واضحة تمنع الجبايات العشوائية، وكمان زي ما قلنا توحيد جهات التحصيل في المنافذ الرسمية وتكون موحدة وتحت إشراف جهة موحدة.

0: وكذلك مستمعينا الكرام، بحكم أنه يعني الموضوع الرقمي أصبح منتشر بشكل كبير جدا، فممكن أنه يتم استخدام أنظمة رقمية حديثة لتسجيل وتتبع عمليات الدفع والتحصيل. يعني هذا الشيء كمان ممكن أنه يكون مساهم بشكل كبير جدا. يعني في الدول الأخرى أصبح التحصيل وأصبحت الرسوم عن طريق أنظمة رقمية وحديثة. هذه الأشياء ممكن كمان يعني تعرف أنت لفين بتدفع هذه الرسوم، تعرف أنت الجهة اللي أنت بتدفع لها هذه الرسوم، وكمان يتم من خلالها بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمكلفين وللأنشطة الاقتصادية وغيرها. وأخيرا مستمعينا الكرام، كمان فرض العقوبات الرادعة والقانونية، هذا كمان من الأشياء المهمة جدا ومن الحلول اللازمة التي ممكن يتم اتخاذها ضد أي تحصيل خارج إطار القانون واللوائح الرسمية. وإحنا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صباح الورد. بشكركم أكيد مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة، بشكر كل متابعين اللي تابعونا عبر صفحة البث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب، واللي كمان استمعوا لنا عبر الأثير. شكرا كذلك لمستمعينا اللي شاركونا اتصالاتهم، وإن شاء الله نلقاكم بكرة بنفس الموعد.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية

0: 7 7 4 6 8 99 99 أو 7 8 0 2 99 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون،
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناينتي مول.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

اللي تشوفها الحين قد تكون الأرض في المستقبل، ملتهبة، مخيفة، لا حياة فيها، وحرارتها 500 درجة. صورتها تبدو من الفضاء حمراء لا زرقاء. هذا ما يتوقعه العلماء إذا استمر الاحتباس الحراري بالازدياد، بتصير الأرض نسخة من كوكب الزهرة الملتهب، اللي عانى منذ زمن طويل من احتباس حراري شبيه بالأرض، وصار ثاني أكسيد الكربون يشكل 95% من غازات الكوكب. نحن اليوم نمضي تجاه هذا المستقبل بسرعة، والوقود اللي نستعمله واللي باتت حياتنا مرتبطة فيه كلياً قد يوصلنا في يوم من الأيام إلى أرض مخيفة لا حياة فيها. إحنا ماضين تجاه هذا المستقبل مرعب وبسرعة، لأن مصادر الطاقة اللي نستهلكها عجلت من مشاكل الأرض، واللي زاد الطين بلة هو أن تكلفة استخراج الوقود، طبعاً أقصد به أي نوع من الوقود مش فقط النفط، صارت أقل من قبل، وصار تخزينه وشحنه من مكان إلى آخر في العالم سهل جداً، مما جعله مصدر رئيس لمصادر الطاقة والتلوث أيضاً. هل تعرفون أن الفحم يعد أسوأ أنواع الوقود؟ استخراجه من الأرض ينتج غازات سامة وخطيرة تشكل خطر على الهواء وعلى عمال المناجم، اللي ممكن أنهم يختنقون لو قضى وقت طويل في داخل المنجم. لو صار خطأ بسيط بينفجر المنجم كله. لذلك تعد وظيفة التنقيب عن الفحم إحدى أخطر وظائف العالم. لكن رغم ذلك فإن 50% من محطات الكهرباء في أمريكا تعمل بالفحم، تصوروا، و80% من محطات الطاقة في الصين تعمل بالفحم أيضا. الغريب هو أن الطلب على الفحم في الصين يفوق الطلب العالمي كله. يقال أن أول من اكتشف النفط الخام واستخرجه من الأرض كانوا أهل العراق، وفي العصر العباسي كان النفط يستخدم لإنارة قصر الخليفة وللتدفئة، وكان استخدام النفط لإشعال أضواء الشوارع في بغداد شيء معروف، وانتقل مع الوقت إلى كثير من مدن الدولة العباسية. حد من الناس يظن بأن النفط يستخدم للطاقة فقط، لكن هل تعرفون بأن نصف الإنتاج النفطي يروح للبنزين، أما النصف الآخر فيستخدم في منتجات كثيرة جدا، مثل صبغ الأظافر، صناعة الأنابيب، الأقلام الشمعية، الكبسولات مات الأدوية، وأشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى. وفي المقابل البيئة هي اللي تدفع ثمن هذا كله. البترول يطلق غازات وأبخرة خطيرة في الهواء اللي نتنفسه، بالإضافة إلى غاز ثاني أكسيد الكربون. ورغم أهمية هذا الغاز في التوازن البيئي، إلا أنه من أخطر الأشياء على صحة الإنسان. أما حوادث تسرب النفط في البحر فهي من المهلكات البيئية. بالمناسبة ترى السفن العملاقة تلوث البحر رايح جاية كل يوم، بس إحنا ما نحس بذلك ولا نسمع عنه في الأخبار. ومن أقل مصادر الوقود تلويثاً للبيئة هو الغاز الطبيعي، وهو مجموعة من الغازات اللي نستخرجها من باطن الأرض، تتكون معظمها من غاز الميثان ذو الرائحة الكريهة. هذه الغازات أو تجاوزاً بنسميه الغاز الطبيعي نستخدمها للتدفئة والطبخ وأحياناً لكي نولد الكهرباء. اللي منكم لحق على الثمانينات أكيد يذكر كم جهاز في البيت كان يستخدم الكهرباء، المكيف، الثلاجة، التلفون، شو بعد؟ تقول الإحصائية 4 أجهزة فقط، هذا هو الأفرج المتوسط. أما اليوم فالبيوت فيها تقريباً 25 جهاز كلها تشتغل على الكهرباء، الكمبيوتر، البرنتر، التلفون، الراوتر، الثلاجة، الميكروويف، التلفزيون، الرسيفر، وأشياء كثيرة غيرها. لا تقولون الله لو بس يرجع زمان أول، صدقوني ما بتقدرون تعيشون فيه. التحدي هو ليس في محاولة استحضار الماضي وتكراره، فالحياة لازم تستمر، بس التحدي هو كيف نتعامل مع الحاضر ونخطط حق المستقبل. طيب إذا إحنا ما نقدر نستغني عن كل الأشياء هذه، الوقت نفسه ما نقدر نضحي بالكوكب، فشو الحل؟ مش حل واحد، عندنا حلول كثيرة تكمن كلها في مصادر الطاقة البديلة. هل تعرفون أن كمية الطاقة اللي توصلنا من أشعة الشمس في 6 ساعات فقط تكفي لسد جميع احتياجات البشرية لسنة كاملة؟
لكن المشكلة تكمن في التكنولوجيا. لما نقول استخدام الطاقة الشمسية، الواحد منا يفكر ويقول هذا اختراع حديث 10 سنوات عمره أو 20 سنة. ما بصدقون لو أقول لكم أن الإنسان استخدم الطاقة الشمسية قبل الميلاد 700 عام. عارفون كيف؟ كانوا الناس يعكسون الأشعة الشمسية باستخدام المرايا على القش والخشب لإشعال النار. وهناك قصة تروى عن أرخميدس، إذا تحيدونه صاحب القصة المعروفة وجدتها. أرخميدس استخدم الطاقة الشمسية منذ تقريبا 200 عام قبل الميلاد، لما صقلية حاصروها الأعداء بالسفن. فشو سوى؟ جاب المرايا وحول أشعة الشمس باتجاه السفن الخشبية إلى أن احترقت وغرقت سفن العدو. في القرن 19 اكتشف مجموعة من العلماء أن بعض المواد الصلبة تنتج كهرباء من الضوء، لكن فقط من 1 إلى 2% من كمية الضوء تتحول إلى طاقة. وبعد 100 عام من البحث والتطوير تم تصنيع أول خلايا شمسية باستخدام السيليكون، وكانت أولى استخداماتها هي تدفئة المياه في داخل المنازل. واليوم تحولت هذه الخلايا إلى إحدى أهم مصادر الطاقة لبعض الدول. هذه حقول عملاقة في ألمانيا تسمى مزارع الطاقة الشمسية. تحول هذه الألواح ضوء الشمس وحرارتها إلى كهرباء، واليوم توفر هذه المزارع 50% من احتياج ألمانيا للكهرباء. وتسعى ألمانيا لتغطية كل احتياجاتها من الكهرباء في المستقبل من الطاقة الشمسية.

هل تتخيل حياتك بدون فواتير كهرباء؟ ترى ممكن بالطاقة الشمسية. ألواح الطاقة هذه قادرة على الإنتاج لعشرين سنة، تصوروا. لكن مشكلتها أنها مكلفة وتحتاج لألواح كثيرة علشان تشغل بيت صغير، يعني عندك مشكلة مساحة. وأخيرا مشكلة التخزين. هذه الطاقة تتخزن في بطاريات، البطاريات تفضي بعد مدة حتى لو ما استخدمتها. والمشكلة الأكبر هي في الدول اللي ما تطلع عندهم الشمس إلا في أشهر قليلة. تعرفون من أول من استخدم الرياح كمصدر من مصادر الطاقة في التاريخ؟ المصريون القدماء قبل 5000 سنة، تصوروا، وكانوا يستخدمونها لتسيير قواربهم في النيل. وبعدين باقي البشرية استخدمت الرياح لدفع السفن التجارية والأساطيل العسكرية. قبل 200 سنة قبل الميلاد استخدمت طواحين الهواء في الصين لضخ المياه في المزارع والحقول، واستخدمت الطواحين أيضا في بلاد فارس وبعض مناطق الشرق الأوسط قديما لطحن الحبوب. وبعد الحروب الصليبية نقل الأوروبيون فكرة الطواحين إلى أوروبا، إلى أن صارت الطاحونة من التراث الشعبي الأوروبي. أما اليوم فهي إحدى مصادر الطاقة. مثلا الدنمارك تحصل على 39% من حاجتها الكهربائية من خلال طاقة الرياح. هذه التوربينات الضخمة اللي تشبه طواحين الهواء القديمة تبنى في المناطق اللي تكثر فيها الرياح، مثل الأراضي المفتوحة والممرات الضيقة بين الجبال وعلى سواحل البحر اللي تشتد فيها الرياح. على عكس الطاقة الشمسية فهاي التوربينات رخيصة الثمن، والطاقة اللي تنتجها من الرياح فعالة، وأهم ميزة لها أنها طاقة نظيفة تماما، ما تحتاج إلى وقود ولا تلوث البيئة ولا الجو. لكن المشكلة هي أن احنا ما نقدر نتحكم بقوة الرياح، والتوربينات تحتاج أحيانا للرياح قوية علشان تنتج طاقة أكثر، وأحيانا حتى المناطق المشهورة بالرياح قد تخف فيها الرياح أو تتوقف لكم من يوم، وهذا اللي ما يخلينا نعتمد عليها كمصدر وحيد من مصادر الطاقة. الشيء الآخر هو أن هاي الشفرات اللي في التوربينات خطيرة جدا على الطيور، لأنهم ساعات ما يركزون فيها فيصدمونها ويطيحون ميتين. طيب جربنا الشمس والهواء، ماذا عن الماء؟ هل ممكن أن نستخدمه لتوليد الطاقة؟ تعد أمريكا في طليعة الدول في تسخير طاقة المياه عن طريق التحكم بسدود الأنهار. فلما يمر الماء بقوة في داخل أنفاق صغيرة موجودة في السد تتولد طاقة كبيرة تستخدم لإنتاج الكهرباء. واليوم تنتج أمريكا 7% من طاقتها الكهربائية عن طريق هذه السدود. اللي يميز هذه الطريقة أنها غير مكلفة إلى حد ما، فالسدود ما تحتاج إلى بنزين أو غاز علشان تشتغل، وإذا كانت المياه متوفرة وتجري فضمان استمرار توليد الطاقة موجود. لكن هذه السدود تحتاج إلى صيانة لما يبدأ الطمي والطين يتجمعون خلف السد. المشكلة الثانية اللي تلوث البيئة هي البحيرات اللي تتجمع خلف السد وتصير عميقة فتغرق الأحياء المائية المتعودة على مياه النهر الضحلة. أما من الناحية الثانية من السد يقل منسوب مياه النهر فيقل الأكسجين وتموت كثير من الأحياء فيه وكثير من الأضرار الأخرى على الناس الساكنة قريبة من السد. لذلك لابد أن تبنى السدود في مناطق بعيدة عن الناس. قامت شركة ألتيروس أنرجيز بتصميم توربينات عائمة في الهواء لإنتاج طاقة من الرياح. تقوم هذه التقنية على وضع مراوح في هيكل مطاطي، ثم يتم نفخ الهيكل بالهيليوم، وبعدين يطلقون التوربين ليطير ويصل لارتفاع 1000 قدم، حيث الرياح القوية اللي تهب باستمرار دون انقطاع، وبذلك يستمر دوران المراوح لإنتاج الطاقة طوال اليوم. هذا الهيكل يربط بحبال قوية علشان يثبت على الارتفاع المطلوب، وقريبا سيستخدم في القواعد العسكرية والمناطق النائية وأثناء الكوارث الطبيعية في الأماكن المنكوبة لإنتاج الطاقة. إحدى أكثر أنواع الطاقة المثيرة للجدل هي الطاقة النووية، اللي ما ينفع نقول عنها أنها طاقة نظيفة. هاي الطاقة تنتج من انشطار النواة إلى أنوية أصغر منها. هل تعرفون أن 30% من الطاقة المنتجة في أوروبا و10% من احتياج العالم من الطاقة النووية اليوم
يأتي من مصانع نووية. شيء آخر، هل تتخيلون أن في العالم اليوم 438 مفاعل نووي موجودين في 30 دولة؟ السؤال هو شو بيصير لو صار تسرب بسيط في إحدى هذه المفاعلات؟ منذ بدء استخدام الطاقة النووية حدثت 7 حوادث خطيرة في العالم، أدت إلى تلوث مناطق شاسعة فأصبحت غير صالحة للعيش، مثل تشيرنوبل وفوكوشيما. تصوروا تسرب واحد حصل في تشيرنوبل قبل 30 سنة، يعاني منه الناس اللي عاشوا هناك لين اليوم، أطفالهم ولدوا مشوهين، وكثيرين من الناس اللي كانوا عايشين هناك وقت الحادثة ماتوا بعدها بالسرطان، ولين اليوم تعد تشيرنوبل منطقة محظورة. الخطر الآخر طبعا هو خطر انتشار الأسلحة النووية، لكن في المقابل لما يتم تسخير هذه الطاقة بالصورة الصحيحة ويتم تأمين المصانع تماما وتفرض قيود دولية على استخدام اليورانيوم بطريقة سليمة وآمنة، فيمكن أن يغير هذا المصدر الهائل من الطاقة مسيرة البشرية. تعرفون إيش كثر تشتغل الغواصات اللي تعمل على مفاعل نووي قبل لا تسوي ريفيول؟ 25 سنة، يعني من تدخل الغواصة الخدمة لين تتقاعد ما تعيد شحن نفسها. هذا مصدر عظيم وهائل من مصادر الطاقة. بسألكم سؤال، الزبالة اللي في البيت شو تسوون فيها؟ ترمونها صح ولا لا؟ لو قلت لكم أن هاي الزبالة ممكن تولد طاقة. في السويد يتم استغلال 99% من مخلفات المنازل والمصانع ليولدوا منها طاقة عن طريق حرق هذه المخلفات، والحرارة الناتجة من هالاحتراق تستخدم في تدفئة مياه المنازل وإنتاج الكهرباء. في بريطانيا وإيرلندا أيضا بدأوا في تطبيق هذه الفكرة مؤخرا. يمكن ما يهمك كشخص إيش كثر راح يوفر العالم من أموال وإيش كثر وظائف جديدة بتطلع لما بتستخدم الدول مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، لكن تصور أن بيتك كله يعمل بالطاقة النظيفة، يعني ماشي فواتير كهرباء، وتصور أن سيارتك اللي تشتغل بالكهرباء بتشحنها من البيت، يعني ماشي فلوس حق بتول السيارة. فوق هذا كله راح يكون الهواء أنظف، والخضروات والفواكه بتكون صحية أكثر، ويمكن الطقس يتغير بيصير أجمل. أنا متأكد أن كل هذا راح يهمك. لهذه الأسباب وغيرها نحتاج أن نفكر ببدائل الطاقة النظيفة من أجلنا ومن أجل الأرض.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله المجتبى نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع سورة البقرة، وكنا قد تكلمنا عن القرآن العظيم وعن الفرح بالقرآن وعن تحريك القلوب بالقرآن، إنه ليجب أن تمتلئ نفوسنا فرحا بهذا القرآن، وأن يفيض هذا الفرح على الوجوه فيعلوها البشر، وأن يملأ هذا الفرح بيوتنا ومجتمعاتنا بهذا الكتاب العظيم. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وجاء عن جماعة من الصحابة أن فضل الله ورحمته هنا القرآن العظيم. وهنا نذكر قصة أخرى في شأن أثر القرآن وتأثيره. قد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، فليأتي هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا، فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه. فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمد، أنت خير أم عبد الله؟ يعني أبا النبي صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ يعني جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا، يعني جعلناك سيدا علينا، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، أي إن كان هذا شيئا من الجن أو مسا من الجن، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمع عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، أمسك عتبة على فيه
على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف عنه. قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: أقسم يحلف بالله تعالى لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. وهنا وقفة، هل نحن أيها الأحبة في الله نشعر بحلاوة القرآن ولذته بحيث نقبل عليه، بحيث نكون حريصين على تفهمه؟ يقول عتبة: والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. الأعجب حفظكم الله تعالى في شأن القرآن أنه لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها. يقول الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإن كان الجبل في غلظته وعلى قساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتشقق وتصدع من خوف الله عز وجل، فكيف يليق بنا نحن البشر ألا تلين قلوبنا وتخشع وتتصدع من خشية الله، وقد فهم كثير مما في كتاب الله تعالى. فتدبر القرآن، إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله تعالى أن يذيقنا حلاوة القرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل به، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بعد.
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. قد

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام،
3: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ويا مساء الخير ومساء العافية على كل الناس الحلوة اللي بتستمع لنا على أثيرنا عدنية اف ام، منبر المحبة والعطاء. تحية لكل المتابعين والمستمعين على عدنية اف ام واللي بيتابعونا وبينتظرونا ودائما بيسألوا علينا حتى لو تأخرنا أو غبنا. تحية لكم من القلب إلى القلب، وأيضا بداية أسبوع جميل إن شاء الله، ومعكم نحن نحلى أو معكم تحلو أيامنا أيها المستمعين والجمهور الجميل لعدنية اف ام. مهما غبنا ومهما رحنا ومهما جينا، في النهاية ما فيش وطن معنا، ولا معنا مجتمع، ولا معنا شعب أحسن منكم. أنتم وطننا وأنتم جمهورنا حبايبنا في كل مكان. متابعين ومستمعين عدنية اف ام، أحييكم أنا معكم سمية سمير. وذكر كل متابعينا ومستمعينا اللي حابين يدردشوا معنا ويفضفضوا ويعلقوا ويشاركوا في مواضيعنا، الاتصال على رقمنا 774-689-99. نستقبل اتصالاتكم ونستمع إلى أصواتكم ونفرح بوجودكم معنا دائما وأبدا. مستمعينا الكرام، طبعا نحب ان احنا نعرف بموضوع حلقة اليوم عشان نستقبل اتصالاتكم ونستمع الى تعليقاتكم حول هذا الموضوع. موضوعنا اليوم نتكلم: اذا عندك حد معروف امورك سابرة، امورك ماشية، اعرف امور وحوال زي ما يقولوا، فهذا قانون جديد بحياتنا؟ للأسف الشديد الآن أصبح كثير من الناس عنده أي شيء وإن كان بسيط، ومع أنه الأشياء اللي المفروض أنه يعني لازم يحصل عليها الشخص المواطن العادي الكادح أي حد، هذا حق من حقوقه والمفروض أنه يحصله من غير أي تعب أو معاناة ومن غير أي شقاء أو دفع تكاليف زائدة، يعني حقه عليك أنك مقابلة تدفع رسوم بسيطة وبس. لكن في الفترة الأخيرة للأسف الشديد أصبح معنا قانون إذا معك حد معروف أمورك بتمشي، بعيدا عن الفلوس والبساطة اللي احنا قد تكلمنا عليها في السابق، لكن احنا الآن نتكلم إذا كان معك حد معروف فعليا. الآن أصبحنا في زمن الوساطات، يعني منشيش نقول وساطة لأنه أحس أنه كلمة الوساطة تكون للأشياء الكبيرة جدا اللي هي زي للأشياء اللي زي المعاملات الكبيرة، الأشغال، البيوت، حاجة يعني كبيرة، بينما أنه في أشياء بسيطة. هذا اللي خلينا أتكلم اليوم عليه لأنه حصل فعليا مواضيع كثيرة في اليومتين اللي فاتوا، أنه في ناس تعرقلت أمورها ولها حق أنها تمشي أموره العادي، إجراءات عادية، ولكن للأسف أصبح أنه لو معك معروف بتمشي، مش معك معروف جلس أمورك تتعطل عادي مش مشكلة. معنا اتصال ونستقبل أم أحمد ونشوف الفرق ما بين اليوم والأمس. ألو مرحبا.
1: ألو
0: يا أهلا وسهلا.
1: ألو
0: يا أيوة يا أهلا وسهلا، تسمعيني أم أحمد؟ تسمعيني؟ تسمعيني الآن ولا لا؟
1: ألو صوتك تتقطع يا سمية.
0: أنا أسمعك. أنا أسمعك تمام.
1: وين سمعت السؤال؟
0: أوكي. إيش إيش إيش تقولي يا أم أحمد؟ أولاً كيف حالك؟
1: أنا الحمد لله والشكر لك يا رب العالمين.
0: يعطيك العافية. كيف كانت الإجازة؟ كيف كانت الجمعة؟ كيف كانت؟
1: أقول لك يا حبيبي. التعرفات كل مكان. تكوني تكافئ وتمسكي طابور لما تدوقي يجي واحد دخل وخرج وانت تتفرجي. لما نهاية المطاف قال لك الله الله خلص ولا تعالي بكره وعلى هكذا. يعني هذا زمننا هذا الصح.
0: طب اعطيني المفارقة ما بين امس واليوم، يعني امس اللي هو ايامكم، هل كان ده القانون ماشي؟
1: لا لا وانسان لا. ياسين على الزمان، ياسين على أيام الجميل كنا فيه وعايشي بعيشة هنية وكريمة.
0: نعم
1: كل حاجة.
0: ألو صوتك راح يا أم أحمد. أم أحمد ألو، يا ريت أم أحمد تعاود الاتصال معنا، للأسف الشديد الاتصال راح. حابة أسمع تعليقك يا أم أحمد، الشبكة أو مش عارفة إيش اللي حصل. إذا مستمعينا ومتابعينا الأحباء، سمعنا أم أحمد تقول ياسين ياسين على أول وياسين على زمان. ومعنا اتصال آخر, خلحنا نشوف. لطيفة, يا أهلا وسهلا بلطيفة, كيف حالك؟
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا فيك, يسعد كل أوقاتك.
0: الله يسعد أيامك دائما وأبدا. كيف الحال؟
2: والله الحمد لله أحسن من أمس.
0: الحمد لله كل يوم قديمت في صحة وعافية وقمنا بخير الحمد لله
2: إن شاء الله. والله اليوم طبعا الجو عندنا حلو ومطر وجو منعش في الأجواء تلعب دور بالنفسية.
0: فين عندكم؟
2: في التربة, منطقة ريفية الذكيرة اسمها.
0: بالتربة؟ فين فين بالتربة؟
2: في منطقة اسمها الذكيرة, لكن العالم تعرفيها أو لا؟
0: لا ما أعرفهاش للأسف.
2: أيوة يعني عرفت قريبة قريبة من التربة جدا,
0: بس الأجواء في التربة بشكل عام جميلة جدا جدا جدا,
2: ولكن اليوم تزداد جمالا بهذا الجو الماطر.
0: في غمام؟
2: والله الجو مغيم شوية حاليا, بس بدل المطر الآن خلص المطر. شوفي
0: الله سعيدكم الآن الأجواء خضراء وحي. الله ذكرتيني
2: والله, أدعيك الزيارة لعندنا يعني تشوف الأجواء حقنا.
0: أنا طلعت ولكن قبل 3 سنين يمكن مرة للأسف الشديد يعني.
2: إن شاء الله ربي يكرمك زيارة قريبة وحلوة.
0: حلوة الأجواء الحلوة بالذات مثل الفجر كده بدايتها جميلة يعني. حنيت حنيت من كلامك.
2: والله الأجواء رهيبة الحمد لله, اللهم له الحمد.
0: إن شاء الله,
2: إن شاء الله ربي يلطف أجواءكم يا رب.
0: إن شاء الله عمنا رأفت يستمع لنا الآن, إن شاء الله عم إحنا كده رحلة للتربة كده ويعطف علينا ونخلي حنشوف أجواء جميلة.
2: استاذ رافت لو سمحت اسمح لي شوية تقل عندنا.
0: لا احنا جماعية انا قصدي لنحن
2: الطاقة. اهلا وسهلا بكم والله العين والراس كلكم من الصغير للكبير.
0: الله يعطيك العافية يا رب ان شاء الله.
2: الله يسعدك يا رب.
0: تفضلي ايش تعليقك حول الموضوع اول عارفة ايش.
2: شوفي شو اول حاجة او ايوه شوف اول حاجة اني الان بكون من الناس المعروفة لديك فبسهل لك اشياء من الوساطة.
0: الله ايش معك يلا قولي لي بدل من المعروفة فين.
2: لا لا لا لا انا اقصد لك يعني بتكون امورك ان شاء الله لما تجري هنا ممكن. شوفي للامانة والله لما تروحي مكان وما ايك ناس معارف تحسي بالارتياح وانك بتتخارج وبتفعل كل امورك طيبة يعني. الان انا عن نفسي والله حاولت اني لما اروح مستشفى ولا اي مكان الطف الجو بيني وبين البنت هذيك عشان تساعدك بعض الامور بالضبط والله ما يخرجك شر وضع كذا.
0: صحيح.
2: فالان زي ما قلتي والله العظيم ما تتخارج الا اذا في معك احد معروف الصدق.
0: طيب خلينا نجي على الصعيد النسائي تمام.
2: ايوه
0: يعني بقول لك اني موقف من المواقف اللي خلاني كمان اتكلم على هذا الشيء.
2: أيوة.
0: مواقف كثير أنا ممكن أحكيها فيما بعد, لكن خلينا إحنا نتكلم من الصعيد النسائي على سبيل المثال. الآن أنت معك مناسبة حلو حابة تروحي مركز تجميل تعملي كده أشياء نسائية أو حابة يعني كده تعملي كوفير أو تجميل أو بشرة. حلو صحيح
2: تمام.
0: المكان
2: أيوة.
0: ده المكان ده أوكي أنت رحتيه, ولكن تمام أنت صديقتك مثلا معروفة أو مشهورة أو إن تعرف حد هناك فعملوا لها شغل كلاس يعني 5 ستار زي ما يقولوا. أنت على الصيت أو إنك تعرفين المكان ده من قبل فرحتي فشفتي المعاملة أو الـ حتى اللي سوولك هو مش على أكمل وجه أو مش نفس المعاملة, لأن أنت يعني زبونة من جيل الزبائن العادية مش معروفة معاهم أو شيء فما اهتموش فيكي, فأو أنت ما عندكش حد معروف ما لقيتيش التوصية أو شيء فقابلتي حاجة زي كذا. فهمتي؟
2: أيوة. شوفي النقص بس مش بهذا الطريقة لما تقولي بالمستشفيات الصراحة, لأن أغلب الوقت إحنا بالمستشفيات.
0: لا أنا قصدي إنه يعني مثال بسيط يعني.
2: أيوة
0: أغلب المواقف اللي تحصل لبعض البنات يعني واللي بيشتغل.
2: أيوة والله شوفي إنها حصل معي موقف حاليا قريب والله يعني. الآن لما رحت صنعاء مستشفى لما تقولي اللي تروح تطوبري وكذا مجانية وكذا رحت وفي كانوا ناس من الطابور اللي بعدي يعني جيت أتسقف قالوا لي خلاص انتهى الدوام اللي بعدي أجاءت وهي بعدي شوفي ومشت بعدي ودخلت القصة اللي تشتيها. فأنا خلاص والله غضب هذاك الوقت بحثي يعني قلت ليش علم بيدخلش ناس إلا لما يكون واحد معروف عادي لو كانت من قبلي بقول دوامه ووقته تمام.
0: صحيح.
2: لكن إن خلفي وهي قدرت تدخل واني من قبله ومن وقتي قبله وقالوا لي لا فهنا يوقع والله.
0: صحيح.
2: فهذه معانا كثير والله نعاني منها. فأني والله حاولت حتى الآن في بعض الناس يكونوا طيبين ما فهم شيء يعني يمشوا بنظام قواعد كذا بس إلا يعني الأغلبية تلاقيهم معادهم عندهم أمان وضمير وإذا ما تتخارج شيء لما تكون معك حد معروف صوت بأي مكان يمكن مستشفيات ولا غيره. حتى الآن لما سافر منطقة ولا شيء أشوف في معي حد معروف بالمكان هذا ولا لا أرتاح خلاص أعرف لما أنا بتتخارج من بعض الأمور.
0: صحيح للأسف الشديد
2: والله إنما إن شاء الله ربي.
0: برأيك إيش ممكن الحل لهذا الشيء؟ ممكن هل نقدر نحن نوقف الشيء هذا ولا خلاص أصبح بدماءنا صعب نحن نستغنى عنه؟
2: ما أعتقد إنه بتصلح، لأنه كربال الأيام تسوء أكثر وأكثر، ما تلاقيش إنه الشعب يضبط الأمور يعدلها أكثر. عادوا في ناس يوفي يدخلوا بالرشاوي وهكذا، مثلا ننصح الأمن بعض الأمور عرفت في الناس معاش معي وكذا، لكن برمضي ما قيتر فيهم.
0: طيب أوكي،
2: عادوا الأمن في ناس يدخلوا كذا.
0: طيب أنا لا عندي معارف ولا عندي فلوس أدفع رشاوي، أنا إيش بصلح؟ أنا أموت يعني.
2: عيشي معاناتك، عيشي معاناتك لحالك، ما حد بيفادك حاجة.
0: يعني في ناس فعليا أنا شفتهم إنهم ما عندهم لا حول ولا قوة إلا لو حد رحمهم وتوسط لهم ما لم
2: والله معك. صحيح. والله شفت شفت كثير يكونوا وضعهم أسوأ مثلا، ولا تعبانين زيادة زي ما قلت، ولا زي ما يقولوا يبدأوا من مكانهم اللي قالوا له. نعم. كهنا معاناتهم والله الصراحة، وما أعتقد إن الصدق والله مش إني بكون أنا من أنت عليكم متفائل الصراحة وحب التفاعل، بس بهذه النقطة بقول لك لا ما بتتعدل.
0: صحيح، الله يرضى.
2: المهم وأدعوكم دعوة جميلة إلى التربة بأي وقت تنورونها.
0: عمنا يسمع نحن إن شاء الله يطلعنا
2: الله يسعدك يا رب، إن شاء الله نشوفكم على خير يا رب.
0: يعطيك العافية، شكرا لك،
2: مع السلامة.
0: إذا مستمعينا الكرام هذا كان تجارب للطيفة، أيضا احكوا لنا تجاربكم، تواصلوا معنا على 7 7 4 6 8 99 99، احكوا لنا تجاربكم حول هذا الموضوع. أم أحمد، أم أحمد اتصلت علينا، عادني عادك براسي أم أحمد، يا أهلا وسهلا
1: يا سمية
0: حبيبتي.
1: عادني ما كملت كلامي قطعتوني.
0: مش أني والله، مش نحن الله يقطع يداتا نحن لو قطعنا عليه.
1: يا سين عليك يا حبيبي، عادني خليني تنفى.
0: والله مش نحن، هذه يا
1: بلشتي تنفى أني
0: ما لفيه، قلني أقول لك عليك براسي أشي اتصل عليك أني كنت حبيبتي. تفضل.
1: أنا الصراحة زمان أول أعزه واحترمه، دحين ولفوا على معك فلوس قرش وقرش،
0: حتى لو ما فيش فلوس أي حد معروف يدخلك ويهتم فيه
1: يدخلك. يا لا لا لا لا ولا حد يدخلك لله في الله، أنا بذلك حتى المعروف حتى المعطيتي بس هنا يجي لك للبيت.
0: أيوة
1: يجي لك للبيت.
0: إيش أشتي؟
1: إيش أقول أنا دخلتك وأنا خرجتك وأنا سويت لك وأنا تركت لك.
0: هبيلة شايم لبن وكيك وصلى الله وبارك،
1: بعطيه الموقف شايم لبن وكيك.
0: آه مش دخلك هو اللي اهتم بيك ولا عمل لك حاجة؟
1: شوفي
0: أنا اتفضلي.
1: أنا والله العظيم يا سمية وغلاوتك عندي إنه استحي استحي لما أشوف الطابور جنبي وأنا أدخل قبلهم، عمري عمري ما سويته.
0: أيوه.
1: أمسك لي طابور ولا أعطي رشاوي ولا حاجة. إن ربي وفقني ما جيت ثاني يوم رجع المهم أخرج أخرج.
0: حلو. تمام.
1: بعدين أقول لك المثل لسانك حصانك.
0: صحيح، إن صنته صانك.
1: ها؟
0: إن صنته صانك.
1: لا إن صنته صانك وشبك الباطل.
0: ها؟
1: كور فوقهم. كورنا. أما أنا من ناحية الزمان أول يا سلام سلم.
0: إيش؟
1: كنا يا حبيبة قلبي إنه إجازة تخلي يعطي لك حقك، وإنه العلاوة السنوية كل تاريخ السنة اللي دخلتي بها نفس التاريخ تلاقي حقك بدون حاجة، مجمع استهلاكي نشتري كنا كان يقولنا يا سمية كل حاجة بالمجمع الاستهلاكي، هذا ضمران كان المجمع الاستهلاكي. في خرم كسر وكنا نمسك طابور يا سلام سلم خرجنا كل حاجة. ألو
0: أيوة اسمعك اسمعك،
1: خرجنا كل حاجة ولا وإنه الملابس مسك طابور بالمؤسسة كنا بنظام وقانون ولا واحد ما يخرجش ما حتى كانت الطابور كان لما فين المهم تخرجي تخرجي. صح. ولا الآن نحن منتظرين ننسك طابور
0: للأسف. خلاص الوضع
1: ولا فينا. ها
0: الوضع خلاص للأسف.
1: عرف قولي بيرجع زمان
0: ما حد.
1: لا خلاص فات الميعاد على قولتهم مكلتهم.
0: الله بيعاد
1: فات الميعاد.
0: الله بيصلح الحال.
1: يلا معك الله الحمد لله نفهتي
0: همشي نفهتي.
1: أوه الحمد لله الحين بعرف غدي يا حبيبي.
0: أهلي بذلك، عوافي على قلبك
1: يحفظك ويحفظ قلبك.
0: تحياتنا لك، الله يسعدك. هذا تعليق أم أحمد الغالي على قلوبنا. إذن متابعينا ومستمعينا الكرام، أنت أيضا إيش تعليقك وإنت أيضا إيش تعليقك أو إيش التجارب اللي مريتم فيها حول هذا الموضوع؟ كما ذكرت مع لطيفة في السابق إنه على الصعيد النسائي مثلا أو على الصعيد العادي على سبيل المثال لو رحت أنت مطعم فبتلاقي لو انت معروف او الشخص المباشر ده معروف معك او صاحب المطعم والمحاسب بتلاقي توصيات وبتلاقي انه في حاجة حلوة كده جميلة معك، بينما الشخص الاخر ممكن يلاقي الحاصل. إذا رحت أي مكان أي مكان أبسط الأمور أصبحت، أنا اليوم بتكلم عن أبسط الأمور ما بتكلمش عن الوساطات أو المعاملات الكبيرة، فللأسف الشديد يعني نحصل كثير من المفارقات. زي ما قلنا إذا رحنا مثلا مكان المكان ده مدحوه جدا جدا جدا تلاقي عليه مدح أو تطبيل نقدر نقول، فأني راحت أجي أشوف مش نفس الجودة، أو أني شفت مثلا المعاملة أو الشيء اللي معي غير اللي شفته مع فلانة. ليش؟ لأنه فلانة معروفة مع الشخص هذا. على سبيل المثال كتجربة شخصية، يعني من ضمن تجارب كثير أنا كتجربة شخصية، في مكان يبيع حاجة حلوة يعني كذا حلويات وحاجات حلوة الكل نحبها. هذا المكان من كتر ما هو يعني نشوف الصور حقه والفيديوهات وكيف تعامل بالذات مع المعارف والمشاهير، فيعني قلت الشخص ذا جدا لطيف يتعامل مع الناس كله وفي في له فيديوهات والناس معارف وكذا. فبنفس اليوم يعني أو في يوم كان في مناسبة، فكان معي أنا وزميلي في حفلة من الحفلات، فبالتالي أنا راح زميلي لعنده، فيعني دلعه بالحلويات وقبله إلى آخره. فأني خلاص يعني لبست، يعني عادة أني ألبس لبس كامل يعني حجاب برقع وإلى آخره، ورحت أشتري. فشفت في مفارقة فلفت كذا لعنده أشياء أشوف يعني ليش المفارقة ده؟ هذا لأنه معروف معك وأنه كذا مشهور وإلى آخره، يعني ما شاء الله تجملت معه. أنا لأن برقع وزبونة عادية، ما يعني لو كانت أنا جيت لك بهيئتي اللي أول كانت متواجدة في بهيئتي العادية لما كنت بالحفل، كانت ممكن أنك تعطيني أحسن حاجة زي اللي نشوفه بالفيس ونشوفه بغير مع الناس والناس اللي مدحوك والناس اللي شكروك وإلى آخره. فكررت قلت معلش، كررت الموضوع مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة، وللأسف واكتشفت أنه فعلا كثير من الناس تشتكي من ذا المكان أنه يعني يعامل ناس عن ناس. فليش المفارقة هذه؟ ما نحن رأس مالك، إحنا العملاء إحنا رأس مالك، فعليا إحنا رأس مالك، فبالتالي ليش أنت تفرق ما بين المعاملة بيننا وبين غيرنا؟ المفروض أنك أنت تكون صادق في الواقع وفي المواقع، مش فقط في المواقع شكل، في الواقع شيء آخر. أنت هنا تكون منافق مع احترامي لك، مش لازم أني تكون أكون معروفة أو أنت أكون معروف معك أو لازم أتعامل معك بشكل كويس وندق نحن وأنت شيء لطيف عشان يكون أمورنا سابرة. بنروح فاصل قصير نستقبل اتصالاتكم وخليكم معنا، تروحوش بعيد، سامحونا احنا ما تواصلنا ما استقبلناكم لأنه فاصل الآن، ففي دقائق وما ناخذ شراحتنا معاكم، لا تروحوش بعيد خليكم معنا.

0: زمانك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة
6: جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم ببرنامج استراعة الظهيرة وموضوع حلقة اليوم الذي يتحدث عن المعرفة والأمور اللي ممكن تمشي لو عندك معرفة أو كنت إنسان معروف فأمورك كلها بتمشي. لكن إذا كنت إنسان مش معك حد معروف أو إنسان على قدر حالك للأسف الشديد أمورك ممكن تتعطل. طبعا بنستقبل اتصالاتكم الآن على أرقامنا 7746899 مستنين اتصالاتكم. ونغلق موضوعنا لليوم اللي للأسف كثير من الناس بتتعرض له في كثير من الأماكن كثير من القطاعات والمجالات. خلونا نتكلم عن الأماكن الصغيرة وليست المعاملات الكبيرة اللي مثلا محتاجة وساطات أو مصاري، يعني فلوس تدفع لعمولة أو بقشيش وإلى آخر عشان أمورك تمشي. طيب كموقف من المواقف انه في شخص يشتي يخرج او يعني شي يخرج للطفل اللي انولد له مخلقة، فبالتالي اللي صار انه قالوا له لا ما ينفعش، لازم في اوراق يعني لازم تكون موجودة، يعني اوراق حاليا مطلوبة من قبل كانت مش مطلوبة. ايش الاوراق؟ الاوراق هي انه خرج بطاقة الكترونية ومش عارفة ايش والى اخر. طيب انا مش موجود، انا كأب مش موجود، انا مغترب، لا ما فيش. فبالتالي ايش الحال؟ الحال شوف فلان يعرف فلان بيخارجوك، هذه كمعاملة كبيرة. متأكد؟ قال لك بيخارجوك أمورك تمام. مخلقة يا جماعة، انا من حقي انا خرج للطفل حقي مخلقة، يعني ده عادي ده الطبيعي وده حق ولدي. حكاية انا بطاقة الكترونية ومش عارف ولفة ودورة هذه مش متواجدة. فهذه موقف من المواقف اللي وصلت نحن كمان، فحابين نحن نتكلم عليه أكثر وأكثر، كثير من المواقف. ولكن خلونا نستمع للأستاذة منى إيش تعليقها وإيش التجارب اللي ممكن مرت فيها بنفس الأسلوب. أستاذة منى يا هلا وسهلا.
1: يا هلا، مساء الخير، مساء السعادة عليك.
0: وعليك إن شاء الله، كيف الحال؟
1: الحمد لله حبيبي، يعطيك العافية سمية، ومساء الخير للمستمعين جميعا.
0: وعليك إن شاء الله، الله يعطيك العافية.
1: ولطيفة يا سمية، تفاحرنا بالجو يعني. ها
0: شفتي كيف؟ شفتي وسط أجواءهم جميلة جدا، يعني اللي قربها بيحس بحسرة فعليا.
1: فعلا والله، فلها التحية وللمستمعين الباقين جميعا يعني.
0: الله يحييك. تفضل أستاذة منى، إيش تعليقك حول الموضوع أو في تجربة من التجارب أنت عشتيها أحكي لنا.
1: أيوة، شوفي الموضوع هو أعتقد أنه سلوك مجتمعي يمكن نشأ نتيجة الظروف المجتمعية يا سمية. وأعتقد أنه عدم وجود القوانين النظام الأمور هذه اللي لابد أن تخلي العدل الموجود بين الناس، والشعور بأن إحنا يعني ثقافة العدل، ثقافة المساواة، ثقافة أنه كلنا سوا، المعاملة بتكون بحسم هكذا. لكن أصبحت أنه الناس خلص في نوع من عدم وجود الثقافة المجتمعية، عشان كده خلت الناس مش متساوين. حتى لو قلت لك على مستوى الشكل يا سمية،
0: صحيح
1: انت بتتكلمي، اذكر بعض المواقف يعني للأمان.
0: انت جبتي هنا كمان نقطة مهمة، على حسب الشكل ايضا
1: كمان. والله العظيم ليش انا مش والله جبت هذه النقطة، لانني شفتني متمرح عامل مكان احرق على ناس، انه مثلا انا لاني موجودة في طابور او مكان بيتخارجني قبل، انه مثلا شكلك انسانة مهندمة او مرتبة او انسانة تباني انك فهمتي عندك سيارة او عندك شكل حلو او موبايل اخر موديل، فبيعطيك الميزة. لو قلت لك حتى في محل الملابس بيميزك بكيس حلو، هذه بيعطيها اي كلام.
0: صحيح.
1: لو قلت لك انه ممكن يغلف لك الاشياء دي بطريقة محترمة وبيميزك وما بيتكلمش حتى مع اللي جنبك موجودين وبيشعروهم بهذا الفرق يعني.
0: صحيح
1: صحيح، لا مجرد انه حتى الشكل، فالمعرفة والشكل الوجود لك في هذا المجتمع يعتمد على اساسيات مع الاسف غير لائقة. احنا كمسلمين لابد ان احنا نتعامل مع الانسان بشخصه مش بالمعرفة. طيب. كمان نقطة ثانية، انه انا مرة كمان اللي بتشتغل عندنا في العمارة الله يعني يحفظها ويقويها، انا كنت ما عنديش حد، فقلت لها الله يخليك يا خالة جيبي لي من المخبز اللي هنا يعني بعض اشياء وصلتها. لو قلت لك انها جابت لي اشياء غير الاشياء اللي بيجيبها لنا دائما لما بيجيبها ابني او زوجي. شفتي كيف؟
0: صح، زعل يعني. ليش المفارقة
1: يعني شفتي كيف المفارقة؟ لان انا مش معروفة معنا، ولان احنا لنا ميزة يعني. فاستغربت يعني، حتى الاشياء اللي بيجيبها لا هي غير اللي بيجيبها، بيعاملوا الناس معامله غير اللي بيكون في معرفه. حتى في المطار كمان لما تروحي يعني لو غيروا في معرفه خلاص امورك طيبه، على قولتك امورك سابره.
0: ايوه
1: فبيدخلوك بعربة ومشوك يدلعوك ينعشوك يطلعوك باقي خليل يعني يحملونك حمل عشان انك في معرفة في معك صاحب ابنك صاحب زوجك انت كمان تعرفي واحدة هناك بتمشيك تعاملك غير الموجودين مع انهم يكونوا في طابور كبير في طابور كذا انك خلص معرفة بيمشيك بمشيك. والله يا سمية هذا مع الأسف بيخلق نوع من الأسى والشعور النفسي المحبط لأنه في وجود مثل هذه الأشياء. يعني شعوري يعني لما أشوف مثلا حد تميز يعني بأي شيء بأي شيء زي ما قلت بكوافير بأماكن تجميل بأماكن عمل بمؤسسات حتى في أماكن تقديم لأشياء معينة للعمل يعني كل شيء أصبح بالمعرفة مع الأسف يعني في ثقافة مع الأسف انتشرت أنه الوجود للأفضل وللمعرفة فقط.
0: صحيح للأسف الشديد. طيب برأيك يعني أنا كشخص لا حول لي ولا قوة أنا إيش أسوي؟ خلاص أجلس كذا ساكتة مهضومة ما بين كل الأشياء لأنه ما عنديش حد معرفة وما عنديش مال أنا أقدر أصلح بفلوسي شخصية أو أكون معرفة.
1: طبعا سمين طبعا هذه السلوكيات موجودة واللي نبتت زي ما قلت لك من مع الأسف من عدم وجود الوعي المجتمعي بضل هذه الظاهرة ويمكن ظواهر أسوأ لأن هي ظاهرة ترتبط بظاهرة شو فيها. أنت لا مع الأسف إلا إذا كنا مثلك أنت الآن بالإعلام وغيرك التواصل وكلنا كمجتمع ننبذ مثل هذه السلوكيات صدقيني ممكن أتخف أو تقنن لكنها تنتهي. ما أعتقدش أنه كل مرحلة تظهر فيها سلوكيات زي ما قالت أم أحمد العقربي كانت مش موجودة زمان هي تظهر لمرحلة معينة ولظروف معينة مع الأسف في المجتمع. فنحن نتمنى نحن كإعلام كمعلمين كأطباء بالمستشفيات بالأماكن اللي بيخرجوا فيها يعني الأشياء الحكومية الأوراق الأشياء يعني أي حاجة أنت تحتاجها فمفروض أن نحن ننبذ هذا الشيء وما نكونش نحن سبب أن نحن مع الأسف كمجتمع نمشي نقول أحد يلا بخارج كل الناس نحن بمرحلة أنه تخارج خلاص عادي يعرفني بيخارجني والسلام خطاب أو ثقافة أنه أفضل أنا عادي ليش ما أكونش أفضل عادي يعاملني كذا. وانت كمان كصاحب مكان لابد انك تعرف ان الله يراقبك انك تعامل الكل بنفس الشيء حتى لو كان ابنك او اخوك عامله بما يرضي الله.
0: صحيح الله بيعطيك العافيه. شكرا الله يعطيك العافيه. وهذا كان تعليق أستاذة منى. ويا ترى تعليقاتكم تجاربكم ما هي؟ وكما قال أستاذة منى للأسف الشديد إنه في أيضا على حسب الشكل على حسب الصفة والشخصية وناس تأخذ بالمظاهر. يمكن كثير شفنا في بعض المواقف والأشياء إنه فعلا لو في حد يعني شكله مهندم يلاقي الاهتمام وأموره تمشي أكثر من الشخص اللي ما يكونش يعني كثير شكله واو أو مهندم أو ستايله حلو مع إنه يكون هذا يكون فعلا شخص مرموق وهذا يكون شخص تعبان ولا بجيبه فلس بس اللهم شقى على شكله عشان يلاقي احترام الناس بينما ذاك ما يلاقيش احترام الناس لأنه شكله بسيط جدا رغم أنه هو ذاك الغني أكثر. فدائما الغنى للأسف إحنا بعيدين عن هذا الشيء. الغنى غنى الأخلاق أو غنى الروح وليس غنى المظهر والجيب. إذن منشوف أيضا تجربة وتعليق أم حمزة ونقول يا هلا وسهلا بأم حمزة كيف حالك؟
2: يا مساء الخير يا حبيبي الحمد لله سواتي
0: الله يعطيك العافيه
2: المتصلين جميعا
0: الله يعافيك يا رب.
2: اليوم موضوع حار حاسه حراره عدن
0: شفتي كيف
2: جدا حلو
0: بدايه اسبوع نحاول انك احنا ننشط الدنيا كذا شويه
2: ايوه بس تعرفي يا سمية هذا الموضوع بيثير أكثر أو بيزعل أكثر إذا إنا نحن من بعد 45 وفوق لأن أسمى في الزمن كان في ضرب وانضباط.
0: صحيح.
2: الآن لما نجي لواجهة من خلال من قبل الإذاعة تسمع الانفعالات لما نجي واحد كبير يقول لك كنا زمان فاهمتي؟
0: صحيح.
2: أيوه فهذه اللي عرض معانا ان احنا مش قادرين نتقبل الوضع لان احنا خرجنا من وضع منظم كان. فهنا حدث ولا حرج وهذا الاسلوب اتخذنا الان قاعده لا عاد تقدري تغيري ولا عاد تقدري تسمي قوانين ولا عاد تقدري اي حاجه تعملي لوائح ونظام لانه خلاص انت بهذه البلاد اصبحنا تمشي بالعشوائيه وكل واحد يعمل ما بداله ما في شيء المصحوبيه والمعرفه طغت على كل حاجة. وزي ما قلتي وانا انتي لطيفة انه اذا فأسر بالكوفر قدرت فلوسك وما اعتقد انك قدرت فلوسك ما بارك ما تروحي مرفع حكومي عادي يعني انا مثلا كنت اشتي اروح اخرج لبنتي من السجل المدني اللي في منصورة
0: أيوه.
2: على الأولى مخلقة من عراقي ليمني عشان تغرق البطاقة الإلكترونية
0: تمام
2: زحمة زحمة يعني قوية عالية من الفجر تصبري لحد واحد تمي جاب تقبلي من الفجر تصبري ولا اسمعي جبيلي 500 سعودي وأنا بجيبين الدنيا لمن عندك
0: يا حول الله
2: يعني خلاص هذا الغبي اللي أجا يكلمني كان أكون أسجل له كان أكون أصور له ده دليل على أنه ما خافوش أهني ما أعرف ليش وأعرف ليش يعني أجالي كده طريقة شوية أيوة
0: ده سمسع
2: يعني أصلحت هذه السماء اللي داخل هذه البلاد
0: صحيح
2: سلم فلوس أنت قاسة بالبيت تجيلي بطاقتك تجيلي كل شيء فساد هذا اللي نعاني منه نحن طول وقتنا هذا اللي نعاني
0: هذه بالأشياء الكبيرة طب على الصعيد الأشياء البسيطة هل جرب هل يعني تعرضت لتجربة زي كذا زي ما قلنا حاجة البسيطة مطعم محل كوفي
2: أكيد لما أروح في كوفيرات مثلا صديقات ولا جيران أنا عملتي في أي دي صراحة
0: أيوة
2: أيوة صراحة يعني صح دفع فلوس بس برضه المعاملة تكون خاصة
0: تكون معاملة خاصة ده طبيعي
2: أيوة لك معزة وزي ما قالت الأستاذة من الإنسان بشكله وهيئته
0: أيوة
2: برضه يعني هني ربي في الموضوع فاتح علي بمستشفيات
0: لكن في أماكن طريقة. أخرى في أماكن أخرى ممكن إنك ما تلاقيش نفس التعامل تزعل نوعا ما
2: أكيد لا أكيد لا أصبحنا والله العظيم
0: أكيد أنت مشيش الفئة وإنما تشتي حقك العادي
2: أيوة تشتي حقي العادي بس الآن النظام هذا اللي حاصل بالبلاد إنك لازما خلاص أنت تعرفي معروف معيش بمستشفى لا مش باقي أتره لك تلفون بنجزي لك أمورك بدل ما أجي يعني الساعة 10 الصبح أطبر خلاص أنا ضبطت لك أمورك يا محمد أنا مع الساعة 10 نص وبدخل الساعة
0: حلو أنا
2: مثلا يد واحدة متكسر
0: أكيد
2: يعني أنا الوحيدة اللي بعترض بقول لا يا أخي حرام ورائي وقدامي ناس مش عارفة إيش
0: طبيعي بس
2: أنا زي في أي بشر شو خارج صراحة
0: طب أنا دحينتي على الكلام اللي أنت قلتيه نحن أمل نتناقش حلو أنت الآن تقلتي أنا معي معروف دخلت مستشفى باتصال بيحجز لي من قرط بر ولا شيء حلو ما يزعلش إذا أنت لك مصلحة وبتنقضي يعني ربي يفتح عليك أجيت أنا الآن تمام اتصلت يا جماعة أنا ايش تحجز لا ممنوع الحجز بالتليفون
2: أيوة في
0: هنا مش لا أنا متكلمش عليك أنت يعني أنا أتكلم عن على المكان
2: بشكل عام يعني
0: المكان نفسه المرفق فإنه أيوة. يعني في ناس فعليا ما تقدرش تحضر وأنت منعت عليهم
2: أيوة أيوة هذه البلاد فيها
0: أيوة بينما الشخص آخر قدر إنه بتليفون عطيته
2: أيوة أنا مثلا صحيحة صحتي ورجولي وسمعي وبصري وغيري يكون معوق يكون أنا بلاقي الامتياز وما بلاقيش على حسب المعرفة
0: أيوة
2: زي ما قالت أم أحمد لسانك على بالتعامل على كلامك يعني احنا هنا نقيم الانسان احنا كعرب او كيمني من شكله اولا
0: ليش ما يعني بشكل عام ليش الشخص او المرفق هذا او المحل هذا ما يعاملش الناس سواسية اوكي ميز الناس ولكن ميز من غير ما تهمش فهما ايش
2: ما بتقدرش اسميه انت ما بتقدرش
0: زمان كان موجود
2: زمان كان موجود وبالشطرة ولدنا عليها وكان في دولات حكومة من كنت تروحي تصيحي تلاقي حقك الآن يعني بأفضع الأمور ولا أفضع الأمور تروحي تصيحي هاتي فلوس وانا مخرج لك حقك وهنا اختلط الحابل بالنابل
0: صحيح
2: يعني كان احنا أول أجينا على نظام قانون أتحدى حد يقول له خرج بطاقته وقالت في البيت
0: صحيح
2: أتحدى حد إنه يقول سوى عمل وقام وغير مدبر كنا كلنا سواسية ومشينا بالنظام القانون لأنه كانت في دولة الآن دولتنا متغيبة هذا الواحد يعمل اللي براسه بفلوسك أو مش بفلوسك كل هذا عمل اللي مزاجه يعني حتى بطوابير البيبي والطوابير بتوعي لما نعبي السيارات في امتيازات وكل شيء في امتيازات يعني خلينا نكون صريحين يقولش أم حمزة لا أم حمزة غلطانة ده الواقع
0: صحيح
2: نحن نتكلم الواقع بالصراحة يعني
0: صحيح.
2: هذه البلاد
0: صراحة والشفافية معاكم
2: ضروري لأن هذه البلاد إذا اصطلح حال رؤساءنا وقادة الدولة فيصطلح الشعب لكن طالما هي مفلتة كده فما فيش أي قانون أنت ترجع سوي قانون وعاقب وشوف بعدين كيف بتمشي الأمور صحيحة
0: صحيح
2: أنت يأتي لك يا سمية عشان أعطيك رسالة غيري
0: الله يعطيك العافية شكرا
2: تحية
0: لك وهذا كان تعليق أم حمزة وفعلا فعلا فعلا أنه للأسف الشديد أنه في أماكن يعني بت بت بتعطيك يعني غير ما بتعطي غيرك على حسب هيئتك على حسب معرفتهم فيك وعلى حسب أشياء كثيرة. ومعنا أيضا اتصال نشوف العم رياض إيش بيقول. يا هلا وسهلا كيف حالك؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، كيف حالك يا عم رياض؟
3: كيف الحال؟
0: الله يعطيك العافية.
3: الله يسلمك ويطول
0: الله
3: حالك.
0: الله يعافيك.
3: أسمع إيش أقول الكلام أنا غير الكلام اللي سمعت فيه.
0: تفضل يلا سمعنا.
3: أنا أحيي بكل يعني بكل فخر وكل اعتزاز صراحة الإدارة العامة الجوازة.
0: أها.
3: أنا رحت أمس قبل الإجازة بيوم يعني.
0: أيوة.
3: أطلع جواز لابني.
0: أوكي.
3: قسما بالله كل يعني كل الناس اللي هناك بكل احترام بكل أدب أقسم بالله العظيم.
0: شيء جميل إنه في مفارقة يعني بين التعامل بين قبل والآن. يعني
3: نعم.
0: قلت لك شيء جميل إنه في الآن مفارقة بين التعامل بالأمس وباليوم، يعني أنت شفت إنه في معاملة حلوة وفي عدل.
3: كيف أنا كيف أنا أفهمش؟
0: يعني أنت الآن رحت الجوازات صح؟ آه.
3: ولاحظت. لا الآن أنا كليب.
0: أيوة. ولا ولاحظت معاملة جميلة.
3: معاملة محترمة. أقسم بالله ولا طلبوا أي حاجة ولا واحد صديقنا. أقسم بالله العظيم.
0: هذا تغيير حلو يحسن.
3: نعم.
0: المكان.
3: وهذا إجابة صراحة أنا أقول من قلبي يعني عشان نقول عن قلب الجوال كذا.
0: يعني مع يعني ما عطلوش عليك المعاملة نهائياً ومشي أمورك من غير أي.
3: كل أدب بكل احترام أقسم بالله العظيم. يعني تصور ابني وعمل كل الإجراءات كل حاجة بالجوازات أقسم بالله العلي العظيم. يعني الله شاهد عليا إنه ما حد طلب مني حاجة ولا أي شيء والله العظيم أقسم بالله.
0: جميل، هذا تغيير جميل ونتمنى إنه في كل المرافق يحصل.
3: معلش أنا يمكن بزعلهم كثير إخواني المتصلين، لكن هي الحقيقة لازم أقول بكل شبابية صعبة.
0: تجربة
3: لازم نقول شبابية صراحة.
0: لا تجربة أنت عشتها لازم نقولها ولازم نقول الحق يعني إذا حصل.
3: أيوة نقول الصدق الأمانة الأمانة هذه أنا شفتها بعيني وبنفسي.
0: جميل جدا الله يعطيك العافية يا رب إن شاء الله.
3: طيب الله يعطيك العافية
0: يا عم رياض. الأمور الثانية، هل حصلت مفارقة بينك وبين شخص آخر؟ يعني ميزوا بينك وبين حد اهتموا بحد ومشي أموره وأنت لا في أشياء أخرى؟
3: لا الأشياء أخرى ما في شغل صراحة. أنا أقول لك يعني التوابير هاي يعني اللي شيء خوض اللي شيء يعني كذاتي نحن يعني كعرب وكيمنيين يعني كل واحد شيء الأول كل واحد شيء ذا بس هو يعني اللي هذا ثقافته هم هو يعني يتخذ يعني عادي
0: أيوه
3: يعني كنا
0: أنا أشكرك يا عم رياض على مشاركتك وإنك أشدت بالجوازات جميلة. وأتمنى الكل كمان اللي حصل مثلا تجربة إيجابية من أي مرفق من أي مكان
3: يشد
0: فيها.
3: نعم نعم
0: تحياتي تحياتي.
3: شكرا
0: الله يعافيك مع السلامة. جميل جدا لعم رياض وإنه أشاد بدور الجوازات وإنه في فرق الآن ما بين المعاملة السابقة وما بين أنه في تحسن إنه أصبحنا في تسهيل وفي معاملة جميلة جدا. هذا شيء إيجابي جدا وأسعدني صراحة وأتمنى إنه تزداد أو يزداد الكلام الجميل على المرافق بالذات المرافق المهمة اللي دائما إحنا فيها زي الجوازات الأحوال المدنية وأشياء كثيرة إحنا دائما بنضطر نروح لها. يحس المواطن انه هو فعلا مهم انه اخذ حقه، ما ينفعش ان احنا حقوقنا تضيع من كل شيء وكمان من الاشياء اللي بيننا وبين لازم نحن نتراحم فيها. فبالتالي انا احب يعني احنا فاضل معنا دقائق للاسف بنختم. احب اقول للكل انه اي حد معروف بيتجمل معك فهو في بالتالي في اخذ وعطاء بينكم، ان كانت في المعرفه كاهل كمعرفه بزنس او الى اخره، في النهايه في مصلحه عامه بين الطرفين، ان كانت خدمه مقابل خدمه، ان كانت معرفه اهل، ان كانت في النهايه في مصلحه موجوده في الموضوع، ان كانت مصلحه مش اللي هي مصلحه يعني انه كل واحد يشتي حاجه من الثاني، لا، وانما الحياة العلاقة العامة بشكل عام فيها مصالح تكون كانت شخصية وكانت عامة. أنا مصلحتي إن أنا أكون مع أختي تمام لأنه أنا وأختي في بيننا مصالح متبادلة، أنا وأمي في بيننا مصالح متبادلة، فطبيعي المصالح موجودة في كل العلاقات وإنما تختلف درجاتها. فبالتالي ما حد بيقدمك أو ما حد بيعمل يعني بيعمل معك معروف أو بيمشي لك أمورك إلا وهو واخد منك مصلحة. أو بياخذ منك مصلحة، زي ما قلنا إن كان في محل أو كذا فهو بياخذ منك مصلحة، وإن كان كلمة شكر بتعملها في الواتس حقك أو في الفيس أو بالحالة أو إلى آخره، في النهاية هو مستفيد وإنت مستفيد. فبالتالي احنا يجب ان احنا نكون زي زمان. انا اذكر زمان انه يعني كثير من الناس ونسمع انه كانوا الكل سواسية عشان

0: ينزل رحمة فيما بيننا البين. الإنسان ما يتقدر بقيمة متابعيه أو بقيمة سيارته، جواله، عبايته، لبسه، ما يقدر. الإنسان يقدر بتعامله بأخلاقه. كم من ناس يكون مظهرهم جميل ولكن للأسف قبحهم موجود في الداخل؟ كم في الناس يكونوا مظهرهم مش ذاك أكثر حاجة الجميلة، أو يكون عادي بسيط، للأسف الشديد يكون الناس تعامله بشكل قبيح. من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة

0: حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: إليك عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9 عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة محظورة، وذلك أفضل. رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أبو داود، ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله وتر يحب الوتر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من ليل يسأل الله خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه الترمذي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. رواه مالك وأبو داود والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي ذر أو أبي الدرداء شك شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. رواه ابن حبان في صحيحه مرفوعا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه موقوفا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم
فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي شعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية اف ام، عدنية اف ام.

في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعبود.

0: الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 88.9
3: المبادئ صبرك
2: بشي.

89 فاصلة 9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة التاسعة من هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج. أيها الأعزاء، نتناول اليوم بالشرح والتحليل الكتاب مهزلة العقل البشري لمؤلفه علي الوردي. تختلف الآراء باختلاف أمور عديدة ساهمت في بناء هذا الرأي أو ذاك، فكل رؤية من زاوية تتشكل من خلال البيئة النفسية والاجتماعية والفكرية والتجريبية إلى آخر، وهي عوامل لا يمكن أن تتساوى بين إنسان وآخر. وفي اختلاف الرؤى تجسيد جلي لتميز الإنسان عن سائر المخلوقات وللتعقيد الذي تتمتع به هويته البشرية. مهزلة العقل البشري كتاب لعالم الاجتماع العراقي الشهير علي الوردي، والذي سمعت الكثير عنه، والحقيقة أن من يحاول تكوين فكرة مسبقة عنه من خلال البحث سيلاحظ التباين الكبير في الآراء حول الكتاب وكاتبه. وبما أن الفائدة لا تجنى من الاطلاع على الانطباعات حول كتاب معين، كان لابد من الإبحار فيه لأرسو على بر صلب يقف عليه رأي وانطباع واثقان. يتكون الكتاب من فصول متفرقة، يناقش كل منها موضوعاً مغايراً يتبناه فكر وفلسفة وانتماء كاتبه، ولعل أبرز ما ناقشه صفة التنازع التي يتسم بها البشر وبيان ضرورتها لدفع عجلة الديمومة. طرح بعض نماذج النزاع الإسلامية والمؤثرة على تاريخ وحاضر ومستقبل الأمة. العدل والظلم كصفتين متضادتين يصعب قياسهما. البيئة الخصبة لنمو العقل البشري، وغيرها من الخطوط الحساسة والدقيقة والتي رسمت في الكتاب بحسابات الكاتب ورصيده. وقد كانت رحلتي مع الكتاب رحلة محفزة للذهن، أناقش فيها مع سطوره تلك الموضوعات، أتفق مع بعضها وأختلف مع الآخر، فكانت المحصلة أن خرجت بالانطباعين الأتيين. أولا، الكتاب يحوي أفكار منطقية عديدة وهامة ومفيدة لكل من يقرأها، وهو أيضا يتحدث بموضوعية عالية جدا عند تحليل النفس البشرية، ويفند عيوبها واحتياجاتها بشكل دقيق ومقنع. وقد ناقش العديد من المفاهيم المغلوطة وأوضح بطلان الكثير من الأفكار الموروثة، وهذا أكثر ما أعجبني فيه. ومن الاقتباسات التي راقت لي واتفقت معها، والكلام هنا للدكتورة رانيا الحسني، أن الإنسان كلما زال تجولاً في الآفاق واطلاعاً على مختلف الآراء والمذاهب انفرج عن إطاره الفكري الذي نشأ فيه، واستطاع أن يحرر تفكيره من القيود قليلاً. اقتباس آخر: إن المنطق القديم يصلح لزمان مضى ولا يصلح لهذا الزمان الذي نعيش فيه الآن، فقد كان الإنسان في الماضي لا يخرج من بيئته التي نشأ فيها إلا نادراً. وهنا أتفق معه جدا ما دام الحديث عن المنطق بالتحديد. ثانيا، مقدمة الكتاب كانت بالنسبة لي محبطة جدا، فقد لاحظت تناقضا كبيرا لمبادئ الكاتب رغم محاولته إظهار العكس، وكان واضحا أنه ممتعض من الانتقاد اللاذع الذي طال كتابه السابق وعاظ السلاطين، وقد أثر ذلك على الكاتب في طرحه، حيث كان متحاملا بشكل مبالغ فيه على رجال الدين، ويستخدم الجمع في انتقاد مظاهر سلبية تطال البعض منهم. كما أنه لن يغيب عن القارئ الفطن الإيديولوجيا التي يدسها بين سطوره بذكاء لتصل إلى عقل المتلقي، ثم يخرجها وكأنه وصل إلى قناعة بها بملء إرادته. كما أحبطني منه ذلك السقوط الكبير في وحل الطائفية النتنة التي وصلت حد التكفير. وهذه بعض الاقتباسات التي اختلفت مع محتواها، بعضها في مقدمة الكتاب. يقول:
الانحراف الجنسي يزداد بين الناس كلما اشتدت عندهم عادة الحجاب والفصل بين الجنسين. ويقول: تحجب المرأة وانفصالها عن الرجل يزيدان في انتشار هذه الظاهرة بين الناس. وتقول الباحثة رانيا الحسني: كان بودي لو أطرح سؤالا على الكاتب، من الذي قام بهذه الدراسة؟ لا يعلم الوردي أن الدول المتقدمة كاليابان على سبيل المثال اتجهت حاليا إلى الفصل بين الجنسين في وسيلة المواصلات للحد من مشكلة التحرش، فلماذا تلجأ دولة كاليابان إلى حل كهذا إلا إذا كان مدروسا بدقة لعلاج هذا النوع من الانحراف؟ ومن الاقتباسات أيضا قوله: إننا لا ننكر على أي حال ما للسفور من مساوئ، ولكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بمساوئ الحجاب أيضا. ونقول له: كان بودي أن يذكر الكاتب دراسة ما تبين مساوئ السفور ليكون مقنعا في طرحه، مثل ما حرص على بيان مساوئ الحجاب حسب زعم الدراسة. وبالنسبة لي كان أسوأ ما ذكر بالكتاب هو ما يزعم أنه تطور ستصل إليه المرأة اليمنية. أيضا قوله: المرأة ستدخل المدرسة أول الأمر حيث تبقى محتفظة بالحجاب، فإذا تعلمت طلبت الوظيفة، وإذا توظفت أسفرت عن وجهها، وإذا أسفرت تبرجت، كل طور يجر وراءه الطور الذي يليه. وتقول له رانيا: لو يعلم الكاتب أن المرأة اليمنية اليوم في كامل حجابها، ليس فقط على كرسي الوظيفة بل على منابر الإبداع والعلم، وتدير مشاريع خاصة باقتدار وتميز. بهذا أيها الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعتكم غدنية.
1: غدنية.
0: إف إم.
1: إف إم.
0: 88.
1: 88.
0: فاصلة 9. قراءة بكتاب.
1: بكتاب.
0: عرض وتحليل. الأديب القصة رانيا عبد الله الحسنية. تقديم الأستاذ خالد عزعزية. ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد الإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن عدي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
13: من أي مكان
12: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
13: تعلم أينما كنت.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن.
16: لكل الوطن
5: اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017.

0: الجوهرة للسيراميك اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
2: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: ناينتي مول.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، ونرحب بكم في حصاد 24 ساعة معكم سمية سمير وبمشاركة الزميلة عليا محمد، وإليكم أبرز عناوين الحصاد. وزارة الصناعة والتجارة تناقش إجراءات فحص السكر البرازيلي وتؤكد سلامة بقية المنتجات. العاصمة عدن تحتفي بالعرس الجماعي الأول وتزويج 20 شابا من مديرية صيرة. محافظ عدن ووزير الأشغال يدشنان صيانة جسر البريقة ويتفقدان مشروع كورنيش كود النمر. صناعة وتجارة المنصورة تغلق محلات مخالفة وتلزم وكلاء الخضار بالفواتير خلال 24 ساعة. بحضور محافظ أبين ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اختتام ورشة تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار لتعزيز خدمات الرعاية الأولية. ومن العناوين إليكم التفاصيل. ناقشت وزارة الصناعة والتجارة الإجراءات الرقابية الخاصة بشحنة السكر البرازيلي من العلامة UB بعد التحفظ عليها احترازيا، وأكدت سحب عينات للفحص المخبري وإعلان النتائج بشفافية، مشيرة إلى أن الإجراء يقتصر على هذا المنتج فقط، بينما بقية أنواع السكر البرازيلي المتداولة سليمة ومطابقة للمواصفات. دشنت السلطة المحلية في عدن العرس الأول لعام 2026 مستهدفة تزويج 200 شاب من مختلف المديريات، بينهم أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة. وبدأت الفعاليات بتزويج 20 شابا من مديرية صيرة ضمن مبادرة تهدف إلى دعم الشباب وتخفيف أعباء الزواج وتعزيز التكافل المجتمعي. دشن محافظ عدن ووزير الأشغال مشروع صيانة جسر البريق القديم باعتباره ممرا حيويا يربط منطقة المصافي ببقية المديريات، كما تفقد مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، مؤكدين أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية والخدمات. نفذ مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة حملة رقابية أسفرت عن إغلاق منشآت مخالفة وإمهال وكلاء سوق الخضروات 24 ساعة للالتزام بالفواتير، إضافة إلى ضبط معمل لإنتاج الملح لمخالفته الاشتراطات الصحية. وتأتي الحملة ضمن جهود حماية المستهلك وضبط الأسواق. افتتاح الوحدة الصحية بمنطقة دهل أحمد في زنجبار. افتتحت السلطة المحلية بمحافظة أبين وحدة صحية جديدة في منطقة دهل أحمد بمديرية زنجبار لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والإسعافات الأولية. ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل معاناة السكان من التنقل إلى المناطق البعيدة لتلقي العلاج. اختتمت بمحافظة أبين ورشة فنية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بحضور المحافظ اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي. وناقشت الورشة التي استمرت 3 أيام أولوية المشاريع والاحتياجات التنموية وآليات تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبرنامج، وأقرت عدداً من المشاريع ذات الأولوية لتحسين الخدمات ودعم التنمية بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيداً من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن لحج أبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبانة نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادة نانا، أول زبادة في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77

0: الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
0: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
4: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4074.
11: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
12: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
11: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
12: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
11: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
12: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
11: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
12: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
11: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
12: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
8: لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
13: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: اختيار ذكي لراحة تدوم.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
16: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM, لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

عدني اف ام تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حقوق العمال والأجراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، احذر. مدام قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ارعي لها سمعك. من هم الذين سيكون الله عز وجل خصمهم يوم القيامة؟ قال: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عطى ووعد لله عز وجل ثم غدر بي، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني قال للناس هذا عبد وباعه وهو حر أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا. هذه هي مربط الفرس، وهذه هي عنوان حلقتنا. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. أنت عندك أجير وما واستوفى أجرك عامل، شنو الأجير أو منو الأجير؟ السائق عندك بالبيت أجير، الطباخ عندك بالبيت أجير، الطباخة عندك بالبيت أجير، الخادمة عندك بالبيت أجير، عندك شركة عمالك عندك بالشركة يعتبر أجراء، فكل هؤلاء أجير. ونسمع يا أخوان والله أمور كثيرة تدمع لها العين، أن بعض الشركات هنا سواء في دولة، أذكر قصة حصلت معي قبل سنوات لما كنت في إمام في المسجد. جيت المسجد

وإذا العامل الملاحظ حق المسجد يسمونه ملاحظ أو فراش المسجد كم كان معاشه؟ عادة معاشاتهم 60 دينار 70 دينار، فهذه 60 أو 70 ما تكفيه، يعني شنو يودي لعياله وهله هناك في دولته. فجيته ولقيته يبكي، ها ايش فيك؟ قال 6 شهور ما عطوني معاش. الله أكبر، 6 شهور ما عطوك المعاش، المعاش اللي 60 دينار أو 50 دينار. قلت طيب الشركة تدل مكانها؟ قال إيه. قلت أنا وياك بكرة نروح لهم. قالهم من بكرة ركبت أنا وياه بالسيارة ورحنا، ودلاني الشركة بالدور السادس أو الخامس، صعدنا فوق وألا دشيت عليهم ومكاتب كثيرة. قلت هذا العامل عندي بالمسجد ويقول ما استلم معاشه صار له 6 شهور. قال لي صج عندنا أمور إدارية نبي نضبطها وبعدين نعطيهم معاشاتهم. قلت أمور إدارية تكلفكم 6 شهور، وين الرحمة؟ قال لا إن شاء الله الشهر الجاي نعطيهم معاشاتهم بأثر رجعي، يعني 6 شهور مع السابع. قلت إن شاء الله. خدت صاحبي ورجعنا المسجد، يومين ثلاثة نزل المعاش، معاش الشهر السابع بس معاش واحد، 6 شهور أكلوها. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على إعطاء الأجير أجره قبل أن يجف عرق، قبل أن يجف عرقه. مبالغة شلون يعني قبل لا يجف العرق على جبينه؟ لا، يعني يعني عطى الأجير بسرعة، يخلص العمل عطاه أجره، وصل نهاية الشهر عطى معاشه. ليش تصبره كل هالأشهر يا أخي؟ خاف الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب مثال وأقرب قدوة، ما كان يعامل العمال في هذه الطريقة، والأجراء عنده ما كان. أنس بن مالك يقول والله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال لي لما فعلت كذا أو فعلت كذا. هذا هو القدوة. وهؤلاء أهل الشركات يحسبون أنهم يربحون بعد من خلال هؤلاء الفقراء المساكين اللي معاش 40 دينار و50 دينار. يا أخي اتق الله عز وجل في نفسك، والله العظيم هذه ستكون نار في بطنك يوم القيامة. فلا بد أن أراعي هذا الأجير، مو شرط. بعض الناس قد يزيد، يعني يعطي معاشه، يشتري له ملابس. أعرف بعض الأشخاص في بيوتهم عوائل متميزة، والله معاش مثل خدامة 100 دينار أو 120 أو 130، وفوق هذا ملابسها عليهم، طعامها عليهم، سكنها عليهم، معيشينها برغد العيش. أنت مدام عيشته برفاهية والله يعطيك. بعض الناس يقول كلام، يقول لا أضربه، ما يتعدل إلا بالضرب. لا والله، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عشان أنا أفعلها. لذلك الله الله بالعمال، الله الله بالعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبو ذر، يقول المعرور بن سويد، يقول لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربدة وعليه خلة وعلى غلامه خلة أو حلة، عفوا حلة الملابس، أبو ذر ملابس والخادم ملابس. يقول أبو ذر أنه لبس الخادم وهو لباس معين، وهذا يدل على حرص الصحابة على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسألت عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه. يعني ليش لبسته؟ قال والله عيرت واحد بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه؟
إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم، اسمع هذا الكلام، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فعلا الخادم تحت يدك، ما يروح مكان إلا بأمرك. إخوانكم خولكم تحت أيدي، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. طلبت من المطعم، اطلب له. رحت مطعم برا، خذه معاك وخله يأكل. اللي نشوفه مرات خلاف اللي قاعد نتحدث فيه، تروح مجمعات تجارية وتلقى العائلة كلهم يأكلون بالمطعم إلا الخدامة هناك بعيدة عنهم ولا يعطونها. يا أخي والله ما هي حيوان، إنسان، بشر من لحم ودم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد إخواني وخواتي أن نطبق سيرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خدمنا وعمالنا، فهم تحت أيدينا وتحت كفالتنا، بل ندخل فيهم الجنة سواء كان كافرا أو مسلما. هذا، وصلى على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد.

0: الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع البيت السعيد. البيت السعيد تبنى دعائمه على التوحيد، عقيدة أهله تزيد إيمانا بالله، حبا لله وخوفا منه ورجاء فيه. إذا أتى الطفل إلى أمه وقال: أمه أريد وأريد وأريد، قالت له: أصلح وضعك مع رب العالمين. علاقتك مع الله يا بني يجب أن تكون قوية، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تحببه في الله، فإذا أتى نعمة من النعم إلى البيت السعيد هذا نسبت النعمة إلى الله، فقالت: قبل أن تشكرني يا بني أشكر الله. إن الفطرة التي خلق الله الناس عليها هي التوحيد، ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بقاء حب الله في قلب الابن مسؤولية الأبوين، أن يحب الله. نحن لا نقول يخاف فقط، بعضهم دائما يربي أبناءه: يا ويلك من الله، يا ويلك من الله، يا ويلك من الله، حتى صار الابن لا يعرف من الله إلا أن الله سيبطش به. لا، يجب أن نحببه في الله. كل خير يا بني من الله، وكل رجاء ترجوه فلا ترجو إلا الله. جميل أيضا أن تخافه بعد ذلك، فإذا لم تحبه ولم ترجوه أخشى عليك منه. ولكن رحمة ربي وسعت كل شيء. جميل أيها الأحبة أن نجعل الأبناء يخافونه ويرجونه ويحبونه سبحانه وتعالى، حتى نعيش أيها الأحبة مع أسرة تراقب الله. ما تراقبك أنت أو أنت؟ كم من مصيبة وقعت في أسر كثيرة بسبب أن الأبناء ينتظرون غياب الأم والأب ثم يبدأون في الخطيئة. قل له: ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: من أجمل المبادئ التي نربي أبناءنا عليها أن القوة لله جميعا، وأن التوكل عليه وحده والاستعانة به وحده. ولذلك الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما أردف ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا غلام، كم كان عمره؟ يعلمه التوحيد وله 6 سنوات. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. تربية على التوحيد، الله وحده جل وعلا الواحد في خلقك ينبغي أن يكون واحدا في قلبك، في حبك، في استعانتك، في استعاذتك، في جميع العبادات الظاهرة والباطنة لا تصرفها إلا له. نعم، عندما يربى الصغير على أن الله وحده جل وعلا الذي لم يشترك معه أحد في خلقك أنت يا بني، فلماذا يشترك في قلبك معه أحد؟ التربية على التوحيد تجعل أبنائنا لا يمكن أن يخافوا من مخلوق قط. ولذلك قال الحبيب له: لو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك ما ضروك، ولو أرادوا أن ينفعوك ما نفعوك. إخراج حوله وقوته من قلبه واستجابته لأمر الله والتوكله على حول الله وحده وقوة الله وحده تجعل في مسيره في الحياة مطمئن، سعيد، متماسك، يعلم أن المستقبل بيد الله وحده فيضبط إيقاع حياته. جميل أن نقول لأبنائنا: أنت يا بني وأنت يا بنتي بنيتي، أنت بالله قوية، وإذا لم تكوني مع الله فسيكون الخوف معك مدى الحياة. التربية على التوحيد جميلة تجعل الأنس والطمأنينة في قلب الابن، فيكون البيت سعيد جدا. جميل أن نربيهم على ألا يحبوا إلا الله، وألا يخافوا إلا الله، وألا يرجوا إلا

عندما نربي الأبناء على أن يخافوا من الخلق وأن يحبوا الدنيا حبا يدخل في شغاف القلب، عند ذلك إذا اختفوا عنا يخطئون، وإذا اختفوا عنا يذنبون. تربية الابن على أن الأرض كلها يراها الله، بل ويعلم ما توسوس به نفسك، معنى ذلك يعيش الابن حياة المراقبة. نحن معاشر الآباء والأمهات أيضا والجميع يعلم بأن الابن لا بد يوما من الأيام أن يغيب عنا. طيب إذا غاب، إذا غلق الأبواب، إذا لم يكن الله جل وعلا في قلبه عظيما، فسوف يخون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جميل أيها الآباء والأمهات دائما أن نجلس مع أبنائنا نعيش الأسماء والصفات. الله سميع، بصير، عليم، رقيب، حفيظ، حتى يعيش الابن هذا الحب لله والخوف من الله ورجاء الله. يوجد في بعض أبنائنا يخاف الآن من العين، يخاف من السحر، يخاف على مستقبله، يخاف يخاف يخاف، حتى من الخوف يخاف، ولو أنه يعرف الله ما خاف. الطمأنينة بمعرفته، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذي بيده مقاليد كل شيء هو الله، الذي هو على كل شيء وكيل هو الله. لذلك أيها الآباء أيتها الأمهات، بعض أبنائنا في الخوف عنده لخبطة، يخاف من كل شيء، مع الله ما تخاف، تحصن بذكره، أدي صلاتك، أدعوه سبحانه يحفظك. وكذلك بعض الأبناء الآن يحب، والكلمة التي ابتذلها الناس، يحب كل شيء، يحب يحب يحب سبحان الله إلا الله، فتسلط عليه كل ما يحبه. ودائما جميل أن نقول للأبناء أنك إذا أحببت شيء، إذا أحببت شيء أكثر من الله سيعذبك الله بهالمحبوب، مهما كان وظيفة، زوجة، أبناء. نعم، هو الله الذي ينبغي أن نحبه أكثر من حبنا من الماء البارد على الظمأ. تلاحظ بعضهم يحب فيتصل على بعض الفتيات، يحب الدنيا والسيارات والكورة والسفريات والطلعات، ما في مشكلة، لكن لا يا بني، لا يكن حبها على حساب حب الله، ما تكون حب المباراة ومشاهدتها على حب الصلاة. لا يمكن أني أحب زملائي والطلعات أكثر من حبي لله جل وعلا، فيعصون الله، ما أقدر أقول لهم شيء لأني أحبهم وخايف على زعلهم. الحب ينبغي أن يكون لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن التوحيد جميل في البيت المسلم، ولا بد بين الفينة والأخرى نهدئ النفوس ونقول لعيالنا الله يكفيك، الله عوض لكم يا أبنائي عن كل مفقود، اللهم ارزقنا حبك وحبا

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.aboali.com أو عبر حسابه في تويتر @aboalimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعود الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: مهد لكل.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.

0: مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: أرجوك فك اللي دامك محلاك.

بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات، بلا تسريب، بسعادة وجفاف. بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات، بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والإستثمار.

0: الغروب لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية FM، لون جديد.

مساء جميل، مساء يشبه الأمنيات الجميلة، مساء يأتي بعد تعب النهار ليحمس لنا ما زال في الحياة متسع للفرح، وما زالت هنالك أشياء صغيرة قادرة على أن تعيد للروح ابتسامتها. مساء الخير لكل قلب أنهكه الانتظار، ولكل روح حملت فوق طاقتها ومضت، ولكل من أخفى تعبه خلف ابتسامة وقال للحياة أنا بخير رغم كل شيء. من هنا عدنية اف ام، حيث يهدأ ضجيج النهار ونأتي بحديث ما بعد الغروب، فتبدأ الحكايات والمواقف التي لا تجد وقتا لتروى، ونلتقي بكم في مساء جديد نحاول أن نترك فيه شيئا جميلا في قلوبكم. قد تكون كلمة، فكرة، ابتسامة، أو حتى لحظة تشعرون فيها أنكم لستم وحدكم، فنحن معكم في عدنية اف ام. فأهلا وسهلا بكم، برنامجكم المسائي، برنامج حديث ما بعد الغروب، معكم سمية سمير. مستمعين الكرام، متابعين الأحبة، دعونا نذكركم بأرقامنا للتواصل ولمشاركتنا هذا الحديث الذي يهم الجميع، والذي يهمنا قبل كل شيء أن تكونوا متواجدين معنا، تشاركونا هذا المساء في حديث ما بعد الغروب لنناقش بعض المواقف والمشاعر أيضا معكم أنتم في عدنية اف ام. نلتقي بكل القلوب، أهلا وسهلا بكم، ونذكركم بأرقامنا هي 77468 99 99.

0: أيضا نرحب بمن يتابعنا عبر البث المباشر في الفيسبوك وغيره. مساءكم جميل، أهلا وسهلا بكم بعدد نجوم السماء وبعدد الأمنيات التي خبأتموها في قلوبكم، وبقدر ما في هذا المساء سكينة ودفء وحب وجمال. مساءكم حب لا يخيب، وأمل لا ينطفي، وقلوب تجد دائما طريقها إلى النور. ومعكم أنتم متابعينا وأيضا مستمعينا نبدأ حكاية مساء جديد. أهلا وسهلا بكم أيضا، لكم أنتم من في البث المباشر، لأنه ابتدى البث قبل شوية قبل الإذاعة الصوتية، فنقول لكم أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا المسائي وحلقة جديدة من برنامج حديث ما بعد الغروب، معي أنا سمية سمير. إذا متابعينا ومستمعينا نذكركم مرة أخرى بأرقامنا، هي 77 468 99. حلقة اليوم تتحدث عن الشريك وعن الخصوصية نوعا ما، وعن موقف كثير من الناس يتعرضوا له ما بين مؤيد ومعارض. والموضوع يقول: هل تفتيش هاتف شريك الحياة هي حماية للعلاقة أم انتهاك للخصوصية؟ فهل يا ترى هاتف شريكك، إن كان زوجك أو زوجتك أو خطيبك أو أي مكان، هل من حقك أنه تفتشي في جواله أم أن الثقة لا تحتاج إلى تفتيش؟ هل إذا كنت تحبني أعطني هاتفك هي عبارة صحيحة؟ هل تفتيش الشريك غيرة أم تجسس أم عدم ثقة؟ يا ترى اللي يحبك ممكن يخفي هاتفه عنك؟ أو بيكون صريح وبيرمي كل بياضه عندك؟ يا ترى أيضا كلمة السر هي دليل على الحب أو لا؟ أم هي خصوصية وتعدي على الخصوصية لو عطيناه الكلمة السر أو غيرها من الأشياء الخاصة لنا؟ هل العلاقة ما بين الزوجين يجب أن تكون في لها حدود لهذه الدرجة؟ بين الثقة والشك، هل هاتف الشريك منطقة ممنوعة يا ترى؟ فعشان كذا حابين نستمع لكم متابعينا ومستمعينا حول هذا الموضوع، نستمع لآرائكم تعليقاتكم حول هذا الموضوع والتجارب اللي عشتوها أو سمعتوها من قبل. هل يا ترى فعلا في ناس لا تسمح بأنه حد يتدخل في خصوصياته بينه وبين شريكه بالهاتف؟ لا تمسكيش جوالي، مش ضروري أعطيك كلمة السر أو إلى آخره، ويحسبها أنها عدم ثقة ويكبر الموضوع أو أنه وراءه شيء. معنا أول اتصال حول هذا الموضوع، ونستقبل معنا أم حمزة. مساء الخير يا أم حمزة. يا هلا أم حمزة.
1: هلو يا مساء الخير عليك يا سمية.
0: مساء الفل والعافية، هلا وسهلا.
1: تحياتي لك والمتصلين والمستمعين.
0: الله يحييك.
1: والله شوفي الموضوع هذا اليوم أنا معنينيش كثير، لأنني أنا من الناس اللي ما أغيش.
0: جميل.
1: أنا واثقة من نفسي كثير، ما أغيش.
0: طب
1: بس أتفضل.
0: أيوة، أنت يعني شايفة أنه الموضوع يستحق أو ما يستحقش؟ هل هي ثقة أو عدم ثقة أو إنه خصوصية لازم
1: من والله ما تستخدم من الأيام بعدم الثقة، لأنه هذه خصوصية. إذا كانت الثقة موجودة بين الزوجين ما فيش داعي يعني أحسن عمل كلمة سر الهاتف على الجوال، يعني لا رمزه ولا رقمه ولا نعمل له أي حاجة. فأنا السر أثر أنا مرة إنه زوجي كذا مرة أذكر بدأ يراقب تلفوني، أو كل ما أروح مكان أجي ألاقي حركات. عملت مشكلة طبعا. فإن عدم الثقة خلاص ما تخليش عاك مني بأي حاجة، يعني جدا ما تأمنش عليه بجوال، كيف بتأمن عليه وأني خارجة داخلة رايحة شغل؟ هو عادة الرجل يحب هذا الشيء من باب الفضول.
0: جميل، هو جميل، بس لو نعكسها
1: ما اسمعيك زمان،
0: لو نعكسها
1: كيف
0: نعكسها؟ نعكسها يعني مثلا المرأة تأخذ يعني تشوف جوال زوجها. إحنا
1: والله أني والله ما أقدر أفيدك في الموضوع، لأنه أنا من الناس اللي ما أفتش جيوب ولا أفتش جوالات ولا أنا حشرية. طب بدرجة أن الكل يقولوا لي يعني درجة أنت واثقة من نفسك؟ أيوة أنا واثقة من نفسي جدا.
0: جميل.
1: وحس بهذا الموضوع مهمني شني صراحة، أو ما عنديش والله يا سمية أتطفل هذا يعني لا تربيت عليه ولا موجود في حياتي.
0: جميل مش
1: ما عندي حتة الغيرة هذه اللي بدل المكان أنا مهليش مش موجودة عندي.
0: إيش أعرف زوجي من يكلم أحيانا كذا ها إيش معه إيش كذا؟
1: والله والله ما مش
0: لما نسوي كذا هل من حق إن تعرف كلمة سر زوجها وتفتش الجوال؟
1: والله لا والله والله أنا أذكر إن أنا إحنا لما نكلمها هذا الرأو كان يقول عندنا بنات وزميلات جدا وزميلات في الدراسة أنا الدنيا عندي بخير لدرجة إني حتى هو يقول لي أنا زعلان إنك أنت ما تغيريش عليا. أقول لي أنا ما أعرفش الغيرة، أنا صراحة إنسانة واقعية ما أعرفش الغيرة.
0: ذكرتيني بجميل وهنا.
1: فأني لما بغير عليك أو أني لما كده أنا أحس إني بدخل بمرمى شك وتعب وباهد نفسي وخلت نفسي دماغي مرتاحة يعني يا سمية بهذه المواضيع.
0: شريتي راسك وراحتك.
1: ألو؟
0: أيوة شريتي راحتك.
1: أنا بهذه المواضيع يا حبيبي أنا شارية دماغي زي ما يقولوا. وهو مش غرور مني بس واثق الخطوة يمشي ما كان. أنا عارفة أني من وأني كيف مع عندي منزل في هذا المستوى أبدا جميل. يعني ما تقرأتش بيوم كده افتح جواله أو أسأله مندي ما دخلش نفسي بهذه الأمور.
0: جميل ربي ديما المحبة يا رب
1: شاري دماغي أنا إنجليزي أشوفين
0: حلو تمام ديما المحبة والثقة بينك
1: صوتك الخطوة يا حبيبة
0: أهم شيء اسمعيني بعدين مش مشكلة ربي ديما المحبة والثقة
2: عمشي اسمعيني بعدين
1: ايوه خلاص سمعتك الان وتحياتي لك لبقيه المتصلين وانا بسمع من جيت نشوف هذه المراقبه والغيره الافن توديك انا بسمع
0: ان شاء الله
1: تحياتي لك
0: الله يحييك يا ام حمزه. ومن تعليق ام حمزه وتجربتها نشوف يا ترى من كمان عنده تعليق حول هذا الموضوع. هل يا ترى انه من حقك كزوجه انك تفتشي في جوال زوجك او من حقك كزوج؟ انا عارف انه اكثر الناس بتقول لك انا كرجل ايوه لازم اعرف انا ولي امر واعتبر راعي ولازم اكون مسؤول عن رعيتي واعرف انا المعيه في البيت ايش يعملوا ايش ما يسووا مع من يتواصلوا واعرف كل صغيره وكبيره. فانا كرجل ايوه زوجتي وبناتي والى اخره يجب ان افتش اختي والى اخره لازم افتش جوالاتهم واعرف ايش معاهم. هذا واحد. ثانيا بتقول لك المرأة لا أنا كمان من حقي أنا أعرف زوجي من يكلم إيش يسوي إيش يفعل. واللي ما تعرف يجي الفرصة تبقى تشتغل شغل المحقق كونان يعني تحاول تعرف كيف ممكن أن تجيب كلمة السر أو النقش. وطبعا أنا مش عارفة أكيد كثير من الناس للأسف الشديد بتتعلم مع موضوع كيف تفتح النقش أو كلمة السر في اللي بتتفرق في اللي بتعرف اللي بتشوف الجوال لأنه بيتطبع. طبعا لما الجوال يكون شاشة سوداء طافي تبان اللمسات حقك فين وكيف. ففي نساء كثير ما شاء الله عليهم عرفوا النقش أو كيف يفتحوا جوالات أزواجهم بهذا الشكل أو بالحركة نوعا ما فبتركز ما شاء الله. طبعا النساء بهذه الأشياء لما تشي تعرف الحاجة تجيبها يعني تجيبها خلي ببالك حتى لو كانت هي شارية دماغها ألف مش مرة ألف فبتجيبها بتجيبها فيعني لا تحسش انه ما فيش امل. هذا واحد. اثنين ايضا كما قلنا انه تقول لك انا اشتي افتش جوال زوجي ايوه من حق اشتي اعرف اذا هو ما قبلش انا بفتش براحتي بشوف كيف. وايضا في طريقة اخرى للأسف الشديد انا يعني عن نفسي صراحة ما ايدش الامور هذه كلها. بعد كذا بقول لكم ايش الموضوع. أنا اللي أيد إنه يكون في صراحة تامة بين الاثنين يعني حتى لو أجا قالك تعالى لا والله شوفيها كيف تقولوا لا الحاجة لما أنت شي تعرفيها أنت تجي تكلمني مش ضروري أنا أكشفك. خلي بيننا صراحة تامة خلي بيننا شفافية إذا في شيء خلي نحن بالمفتوح خلي الثقة مبنية بيني وبينك والاحترام مبني بيني وبينك من غير ما كل واحد من نحن يلقى لي أساليب ممكن تنزل نظر بعضنا عن بعض يعني تنزل من نظرك أو تنزل من نظري. فبالتالي الأساليب هذه بتكون متعبة أولا لك كثير جدا جدا فبالتالي يعني ما أفضلش أنه النساء تسوي الحركات دي. وأيضا الحركة اللي كانت بقولها أنه للأسف في نساء بتاخد جوالات أزواجها بتربطها عندها من غير ما يعلم الزوج يعني بحيث أنه كل رسالة توصل للرجل المرأة أو الزوجة على طول تعرف هو من يراسل وإيش قال وإيش فعل. عزيزتي الزوجة خلي براسك انك انت بتسوي ممكن هذا الشيء بس لخراب بيتك وخراب صحتك وراحتك. طول ما انت بتقسي تجري بعد الحاجة عشان تعرفيها صدقيني انت بتخربي على نفسك وتخربي صحتك وحياتك ومشاعرك. احيانا نعيم الجهل يكون ارحم بكثير من جحيم العلم. فخلينا بجحيم أو عفوا نعيم الجهل أجمل والله العظيم. ولكن مش معنات كذا إنه يكون عندنا لا مبالاة كبيرة، لا، الأشياء لما تيجي لعندك خلاص هنا أبدأ أعرفيها، لكن إنك أنت تقومي تجري على أشياء، أنت حاول إنك تفتحي باب الثقة بينك وبين زوجك. أنا الآن بتكلم عن النساء، لأنه زي ما قلنا الرجل ممكن يكون في مجتمعنا له رأي خاص إنه هذا الشيء شيء مشروع أو حق مشروع، ما في وش نقاش. أيوة من حقي إنه زوجتي أو أختي أو بنتي أنا عارف إيش رمز جوالها من تراسل ومن تكلم وإيش فيه وإيش ما فيش، فأنا هنا ما بقدرش أنا سلط الضوء على الرجل كثير لأنه نحن عارفين مجتمعنا. أما بالنسبة للرجل فنحن عارفين إنه بالنسبة للرجل والمرأة إنه لا أنا ضروري، في رجال يقول لك لا ما تمسكش جوالي نهائيا، في بقى أشياء خاصة مش تشوفيها، أشياء ما ينفعش إنه تشوفيها أنت كمرأة، أشياء بيني وبين أصحابي ما ينفعش. طب إيش هي الأشياء اللي بينك وبين أصحابك ما بمسكهاش أو ما بشوفهاش؟ ففيكون عنده أهدر، وأحيانا يكون عنده مبررات وستارة عشان يخبي أشياء أخرى. فبالتالي إذا كان في حياة يعني متاحة بينكم أو يعني سلاسة بالحياة متاحة بينكم إنه تتكلموا وتأخذوا وتعطوا مع بعضكم البعض، أعطيني اللي عندك، قل لي، لا تخلينيش أعرف حاجة من نفسي، يعني لأن لو عرفت ووصلت لحاجة أنا هنا بيستوي بيني وبينك مشاكل كثيرة. فخلي بيننا الصراحة والشفافية بحيث إنه نعرف نناقش مع بعض، أعرف أوثق فيه بك توثق فيه بأكثر. فبالتالي الحياة بين الزوجين يجب أن تكون فيها شفافية كبيرة بحيث أنه كل واحد يحترم خصوصيات الآخر. أي نعم نكون مع بعضنا البعض ما فيش خصوصيات، ولكن في احترام بخصوصياتنا وحياتنا مع بعضنا البعض عشان تدوم حياتنا بشكل أكبر، يكون فيها احترام أكثر، يكون فيها أنه هو يجي لنفسه من نفسه يجي يقول لي ويعطيني كل شيء، وأنا بدي اللحظة ما أطلقش عليه أو أن أعكر الجو أو أن أنا ألومه أو أن أنا أصيح أو أحنق أو أزعل. لا، خذ الأمور بسلاسة، تعاملي مع الرجل كطفل صغير، ما تتعاملش معاه كأنه مذنب دائما، حتى وإن أذنب حاولي كيف تلوميه أو تعاتبي، خليك أنت الشاطرة لأنه من النهاية يلف يلف رجالة عندك، وخليه فعلا يلف يلف رجالة عندك ويحكي لك، خليه يحكي لك، خليه يشوفك فعلا انت السند والامن والامان له، لانه فعليا يعني ما تلقيش بعد كذا لاي اثباتات او تفتيش او الى اخره. حتى لو صار بينكم موقف وحب انه يثبت لك، انت من نفسك تقول له مشيش يشوف وش توريني، انت من نفسك بتوريني ما تثبت ليش. فبالتالي الحياه بين الشريكين يجب ان تكون متبادله بكل حب. فقلنا شيء صغير اللي هو الجوال للأسف أصبح اليوم يحمل أسرار كبيرة جدا في حياتنا، أصبح يحمل حياتنا كامل، أحيانا فيها حياتنا وموتنا للأسف الشديد، يعني ممكن يودي نفسي داهية وممكن يطلع إحنا السم هذا الجوال للأسف الشديد. هذا الهاتف قد يحتوي على محادثات، على صور، على مكالمات، حسابات، ذكريات، معلومات، أشياء ضرورية في حياة كل تفصيلة في حياتنا متعلقة بهذا الجوال للأسف الشديد. الجوال هذا لو غاب عليك يعني يمكن أكثر من ظنك تفتقديه. جوالي تجنني عليه أكثر، مع احترام يعني للأسف في ناس توصل لذي المرحلة. فبالتالي السؤال الذي يثير الجدل دائما، إذا كنت تحب شريكك فهل من حقك أن تعرف كلمة مرور هاتفه أم عادي؟ هل السماح لك بتفتيش الهاتف دليل على الثقة والشفافية، أم أن لكل إنسان مساحته الخاصة حتى داخل أكثر العلاقات قربا واللي خلينا نقول هي الزواج، من الأخص الزواج. طيب من ناحية السؤال الأولي اللي هو إذا كان إذا كنت تحب شريكك فهل من حقك أن تعرف كلمة مرور هاتفه؟ أيوة عادي، إيش يعني لو عرفنا مرور الهاتف أنا عرفت كلمة السر حقك وأنت عرفت كلمة السر حقي، ما فيهاش مشكلة. أما نجي لنقطة التفتيش، هي دي اللي شوية ممكن تعكر بعض الأجواء بين الزوجين وبالعلاقات للأسف الشديد، إنه التفتيش هذا بيشرخ شوية بالعلاقة، يشرح كثير مش شوي كثير، لما بيحس الشريك انه يتفتش او انه شريكه الثاني بيفتش جواله وبيدور بعده، هنا يبقى في اثر في جرح شوية انه ما فيش ثقة، انه للأسف الشديد ده مش واثق فيه، مش حابب انه يعطينا الامان، في مشاعر شوية بتنجرح بالذات لو هي المرأة اللي صادفت هذا الشيء واكتشفت أنه شريكها بيفتش جوالها. أما كما قلنا كلمة السر عادي جدا والطبيعي أنه لازم يكون متواجد بين الزوجين هذا الشيء ومتاح. أنت تعرف باسوردي وأنا أعرف الباسورد حقك، مش مشكلة، اللي هي كلمة السر وأنا أعرف كلمة السر وأنت تعرف كلمة السر حقي. طيب البعض يقول لا أنا ما أفتش إلا عندما أشك، ومن حقي أعرف مع من يتحدث وإيش يقول وإيش يراسل وإيش يرسل. والبعض يقول حتى لو كنت متزوج هاتفي وخصوصياتي ملكي أني، والثقة ما تبناش بالتفتيش. لكن يا ترى إيش يحصل لو رفض الشريك إعطاء هاتف إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. اشترك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. اشترك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.
7: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام بعد الفاصل الإعلاني، ونقول لكل اللي اتصل فينا وما رديناش عليه احنا آسفين كنا في الفاصل، لكن الآن مستعدين احنا نستقبل اتصالاتكم أكيد. إذن متابعينا ومحبينا أينما ما كنتم. أهلا ومرحبا بكم مجددا بعد الفاصل الإعلاني. وطبعا الناس اللي بتسمع لنا عبر الأثير هو قطع الفاصل وأنا اندمجت بالهدرة فقطع علي الكلام في النصف، فعشان كذا ما غلقت معكم الكلام، ولكن معنا الآن اتصال. خلينا نستقبل بالبداية الأستاذة منى. أهلا وسهلا أستاذة منى، يا حيا وسهلا ومساء الفل عليك.
8: حيا حبيبتي، حيا سعد مساك تمية ومساء السعادة عليك.
7: يحييك يا رب إن شاء الله، تفضلي.
8: طبعا الموضوع جميل جدا وبالذات للنساء يا تمية. أكيد يعني هذا الموضوع إيش أقول لك، لو نفسيات، يعني زي ما تقولي كل واحدة هي نفسيتها. في بعضهم زي ما أم حمزة قالت هي ما عندهاش الغيرة وكذا، وفي ناس بتغير درجة الشك حتى لو هي يعني مثلا ما شافتش حاجة مع زوجة بتضل على صغيرة وكبيرة، وفي ناس أيوة، وفي ناس وسط وسط وسط، يعني وقت ما يكون في موقف يستلزم أنك أنت تحاول أنك تشوفي تلفون زوجك ولو شكيتي في شيء أو طلع على بالك موقف معين. أنا كمنا طبعا من النوع اللي اولا مش من النوع اللي احب اني على كل صغيره وكبيره، يمكن بسال بس حفله الباسورد حق زوجي معي، انا كمان التليفون هو عارف حق الباسورد، يمكن
7: طبيعي الباسورد طبيعي. أيوة. طبيعي، لكن كان طبيعي. نقطه التفتيش
8: لا صراحه
7: تشوفيها هل هي مناسبه للزوجين ام انها تكسر باب الثقه والشك؟
8: مش حلوه صراحه، مش حلوه مش حلوة. ليش؟ لأنه أنت متى ما بدأتي كده تفتشي وعلى طول يعني بتكوني بحالة تفتيش، طيب تكسري على قولتك الثقة بينكم نفس الوقت. سؤال يعني لازم تطرحه ببالها أي منها، هل هو يعني زوجك بس بموضوع التفتيش عندك في البيت أنه بتقدر تكشري، أو هو قادر يعمل أي شيء ويعمل حرص عادة، يمكن لما يشوفك واثقة فيه أحيانا يكون عنده تأنيب ضمير ويمكن يراجع نفسه حتى لو خطأ بسيط يعني، لكن ممكن انه يتمادى لما اقصد يعني يعمل حرصة ويتمادى بالموضوع اكبر، ويمكن يعمل حرص. في ناس كشفتهم زوجاتهم هم اخذين تليفون ثاني بالسيارة
7: فعلا، فلو انا يعني بفتش وبرتاح فيمكن هو كما قلت قبل الفاصل بس انقطع عليه، انه ممكن يكون هو شاطر ومخبي او عامل احتياطاته او يمسح او يعني
8: او حتى ممكن مش كثير استخدم التليفون، ممكن له مشاكل أقصد يعني حاجات أخرى. أيوة. مواقف أخرى برا عنده، فأنت ليش تحط نفسك موقف كده؟ إذا قدر قصر الثقة والمحبة بينك وبين زوجك مش موجود، فالعلاقة ما بتكونش بذيك درجة، وأنت ممكن بغلطة تهدميها، ممكن أنت في خطوة غير مدروسة تعملي مشكلة وتتفرغ المشكلة أكبر، تعطي فرصة له أو للشخص الآخر اللي ممكن تكون علاقة معه أو شيء أنها تكون خلاص عادة، ممكن هو يكون في في في وجه حياء في وجه احترام ويبعد عن هذا الخطأ، لكن أنت لما بتعملي هذا الشيء ممكن يحطك بالأمر الواقع ويقول لك خلاص أنا فعلا عندي كذا وحصلت. الموضوع فعلا له زوايا كثيرة وأبعاد كثيرة، لكن في الأخير أقول أي امرأة أو رجل حط نفسك في المكان اللي أنت تشي تحط نفسك فيه، أنت قادر من تحط نفسك في هذا المكان من أسلوب تعامل من موقف تعامل، ومش بالتلفون واحدة إنه أنت تقدر تبني علاقتك يعني مثل هذا الشخص إنك لازم تعرف كل صغير وكبير وتتكسف، مش بالتلفون واحدة إنك تقدر تحمي زوجتك أو أنت تقدري تحمي زوجك، لا بالعكس والله، العلاقات الزوجية والعلاقات الاجتماعية كبيرة جدا بين الزوج والزوجة، ما بتتمثلش بالتلفون أبدا أبدا.
7: صحيح. برأيك طيب النساء طبعا دحين للأسف الشديد في نساء كثير بتسوي الحركة اللي قلت عليها في السابق، إن بتربط جوال زوجها بجوالها من غير ما يعلم، بالذات بالواتس، فتعرف إيش يرسل وإيش يقول وإيش يوصله، فهل هذا تصرف كويس؟ هل هذا تصرف سليم بين العلاقة الزوجية أو لا؟
8: والله وجعرف
7: لو عرف الرجل أنه جواله مربوط مع زوجته، إيش ممكن تكون رد الفعل برأيك أنت من خبرتك في الحياة الزوجية؟
8: أكيد ما فيش رجال بيحب هذا الشيء، حتى لو كان يحبك أو يحترمك أو يقدرك وبيقول لك أنا مش معقول أنني بقصي عارفة كل صغيرة وكبيرة من أسرار الشخصية مع العمل مع الأمور الحياتية. يعني تخلي أنه يحذر منك وتروح لك ألف مرة، أنا مش مع هذه الحركة أنك تربطي تلفونك بتلفونه، وأنت يعني نحن نعرف أن الأطفال ممكن نربط تلفونه بتلفونه عشان نتفادى مشاكل معاهم وإشي، لكن زوجك أنت بتربيه يعني ولا بتسأل؟ قلت قلت لك انه في الاخير اذا العلاقه هي مبنيه
7: بس حاجه بسويها حتى
8: بسويها والله العظيم صدقيني اذا بتقصي كذا تشكي وتخافي ما بتكونش العلاقه لها ذوق وقيمه. اعملي لنفسك قيمه, مش معناته انك ما تغيريش او ده لا, احنا نساء فينا الغيره فينا ذا الشيء, وممكن وحده تكون تحب زوجها وتحترمه وما تشوش ابدا يغلط او تخاف عليه وتحافظ عليه, بس مش بهذه الطريقه ابدا. انا ما ضد مع هذا الشيء, نحن نفضل انك انت عادي بالعكس اذا شفتي غلط تعرفي انت ليش هذا الغلط راح فيه, اذا شفتي موقف سيء مع من زوجك تعرفي ايش الحاجات برضو اللي هو دخل فيها وتقدر تشيليه منها, لانه بالاخير انت الخسرانه بالاخير. يعني هو قدر فيه بهذا الموقف تعالجيه بهدوء. والله في في في نساء ياسمنيه حصلت لهم زيد المشاكل وعالجوها بكل عقلانيه وهدوء ونجحوا فعلا تخطوا هذا الشيء. لكن انت يمكن تزيدي الطين بله بهذا الموقف اللي هو التجسس, اللي هو ربط التليفون, اللي هو معرفه مواقع عادوا في بعضهم اللي هم دول مصر والخارج والسعوديه بيعرفوا في في انا الانترنت انه 24 ساعه بتعرف حتى تحركاته وين بيروح, المطعم الفلاني في فندق فلاني بعد العمل مش بالعمل, عشان لما تتصبه ويكذب عليها على طول تكشفه يعني وتعرفه هو فين. فصراحه يعني احس انه ياسمين العلاقه ما تكونش لها طعمه إذا كانت حياتنا تحت كاميرات وتجسس.
7: صحيح
8: صراحة.
7: صحيح.
8: ما فيش أجمل من الحياة التلقائية والشعور بالأريحية وإنك أنت في ثقة فيني وأني نساء واثقة
7: فيك. متبادلة فعلا.
8: والله ما فيش أريح من كذا. وتعرفي إنه في بعض نساء حتى بتعلم أولادها اللي ما بتعرفش تفتح تليفون إنه هو يتكسف على أبوه أو البنت تتكسف على أبوها أو العكس, وهذا من أفضع الأساليب اللي هم بيرتكبوها في العلاقات الزوجية, إنه يخلوا أولادهم أتخيل إن ابنه يشوف أبوه
7: وهذا حصل
8: ويشوف أبوه إذا في علاقة خاطئة. أيوة. أحيانا الإنسان كلنا معرضين للأخطاء, يعني ممكن قد يكون خطأ أو أحصلت حاجة فيه هو أو مشكلة أو أقصد موقف معين أو مشكلة ودخل بعلاقة يعني بنقول طايشة كذا, وإن شاء الله ربي بهذا الجميع. لكن أنه أني أحبم حياتي وعيالي بسبب أنه نخلي ابني يتفرج ويقرأ إيش أبوه يقول مع هذا الشخص مع البنت هذه أو الحرمة, شيء ينزل من قيمة أبوهم وشخصيته أو العكس شيء ينزل من قيمة الأم وشخصيتها. فليش حافظ على أسركم وحياتكم, وصدقوني أمر ما بتكون بالجوال هي اللي بيحافظ على حياتنا الزوجية أبدا.
7: صحيح صحيح. الله يسعدك أستاذة منى.
8: شكرا حبيبي. الله يحفظك.
7: الله
8: شكرا.
7: العافية. شكرا. شكرا لك ورب يديمك لنا دائما واتصالاتك وتواصلك معنا أستاذة منى. أيضا لكل اللي تواصل معنا يا ريت تتواصلوا معنا مرة أخرى, نستقبل اتصالاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع. أيضا بإضافة إلى الكلام اللي قالته الأستاذة منى, يعني أنت لمتى بتجلس تفتش؟ يعني لمتى الرجل لو حابب أنه يسوي حاجة غلط بيسويها يعني مهما حاوطيه, هو مش طفل, مهما حاوطتي وحاربتي وسويتي ما سويتي, هو لو ايش تعمل حاجة الغلط بيسويها. ممكن يموهك وبيرجع يسوي لك الحاجة الغلط هذه اللي انت مش حاباها, او الخيانة او العلاقة او الى اخره. فاجمل تصرف ممكن تسويه هو انك انت تصاحبي زوجك فعليا, صاحبي اعطيه الامان اعطيه الثقة, خلي بينكم كده ساعة يوميا اقل شيء تهدروا مع بعض ايش صار وايش ما صار. كلنا طبعا تفرقنا لن أعيش في قلباب أبي, والحاجة اللي لفتت نظري ولفتت نظر كثير من الناس يمكن في مسلسل لن أعيش في قلباب أبي, حالة الحب اللي كانت متواجدة ما بين عبد الغفور, صح اسمه كان عبد الغفور البراعي, وما بين فاطمة كوشري. فليش يا سمية ذكرتيهم؟ بقول لكم ليش, لأنه كانت في كل حلقة تقريبا, يعني في كل حلقة كانوا على أساس أول ما يكمل يومهم كانوا بيجلسوا الاثنين بالكراسي بغرفة النوم حقهم بالوسط في اثنين كراسي قبل بعض, فيقصوا قبل بعض ويهدروا ويقولوا إيش حصل ويتناقشوا باللي صار لهم لأولادهم, وبعد كل شيء بيت رمسسوا كذا قليل كلمتين ما ينسيهاش إنه زوجته وسنده وحياته, وهي كمان وقفتها معاه ونتحسسه بالأمان وتعطيه كل الحب والحنان. فالمجمل من كلامي إنه فعليا الحركة هذه بالمسلسل لفتت نظري ولفتت نظر ناس كثير, وأعتقد الآن اللي بيستمع لنا أكيد بيقول أيوة صح, في مسلسل أعيش قلباب أبي كان من أحلى المسلسلات اللي قدم فيه بالحياة الزوجية بشكل جميل جدا ما بين التضحية والعطاء والأخذ والعطاء, يعني ما كانش فيه استغلال بين الزوجين. أحلى حركة اللي هي اللي قلت لكم عليه إنه كانوا في كل يوم نهاية كل يوم يجلسوا مع بعض يهدروا ويترمسسوا شوية ويتناقشوا، وهو يقدر أعباء يوم ولا عنده، وهي كمان بتعطيه وبتساعده في الحلول وبيتناقشوا ويناموا، وكل واحد عارف إيش صار بحياة الثاني في هذا اليوم، وعطى للكل قرعة من الحماس والأمل والتفاؤل والحب والسند وإلى آخره. فالعلاقة بين الزوجين يجب أن تكون بهذا الشكل اللي فيها تفاهم، فيها ثقة، فيها كلام نهاية كل يوم، إيش صار لك، إيش حصل معك اليوم، إيش كذا إيش كذا، بحيث إنه ما عاد تتعبيش إنك تروحي تفتشي بعده. تعطي لنفسك ثقة، لنفسك لذاتك، إنه أنت تكون عندك ثقة بذاتك، وعطي له ثقة وحسسيه بهذه الثقة. وإذا حكالك على موقف ما تكونيش زي الوحش الهايق، لا، خديها حبة حبة. يا شيخة أنوقعتين، طيب خدي حقك بس بالوقت المناسب وبالشكل الصح اللي تخليه هو يجي لعندك يقول لك أنا آسف، حقك علي، أنا غلط. فيمكن نقول نحن ليش نرمي كل حاجة على الزوجة، يعني والزوج ما فيش أي حاجة عليه، يعني دائما هي الزوجة اللي لازم تقدم وهي اللي تعطي، لأنه فعليا الحياة الزوجية أغلبها بتمشي من بعد الزوجة. أنا زمان قلتها في استراحات الظهيرة زمان قبل سنين، أول ما بدأت استراحات الظهيرة دائما نقول إنه الزوجة بتجي قبطان السفينة، هي اللي تكون قبطان السفينة فعليا، هي اللي تعرف تحرك كل شيء. إذا الرجال صاح زعل عمل مشكلة، سبحان الله الزوجة هي اللي تعرف تحرك كل شيء، إذا ودنا للهلاك أو ودنا للنعيم. ممكن تكون بالهلاك وفجأة كده بحركة بسيطة أو بتصرف بسيط وذكي تقدر ترجعيه للجهة الأخرى وأمورك تكون جميلة جدا. وزي ما قلنا بالنسبة للمرأة، أنت لمتى بتجلسي تجري بعده، لمتى، لفين بتوصلي، إيش بتستفيدي غير وجع قلب وجع راس وحياة غير مستقرة وغير مريحة. فبالتالي كما ذكرنا إنه في أشياء كثيرة يجب إن إحنا نتجنبها ونحاول بقدر المستطاع نبني حياة مستقرة بين الزوجين. وإنت كرجل كمان، إحنا ما نقولش إن الرجل ما نستثني، لأنه فعلا في رجال تجلس دائما تفتش بعد زوجاتهم، يقول لا لا أنا مش شاكك في بيك، بس هذا بس كذا الحماية اللي كذا. إيش حماية؟ انت كمان كرجل لما تجلس تفتش دائما جوال زوجتك، انت تعطيها احساس انها هي خاينة او انها مش قد المسؤولية، مش قد الثقة اللي انت عطيتها هي. فعشان كذا انت ممكن تعمل شرح كبير بينك وبينها في العلاقة للأسف الشديد. طيب خلونا نقول الارتباط ما يعنيش الضرورة بإلغاء الخصوصية الشخصية، الأفضل إنه يكون هناك اتفاق واضح بين الطرفين، بدل إنه يتحول التفتيش إلى شيء ممكن يجي على الحياة مش كويسة بينكم البين أو فيها توتر وقلق وشك. طيب ليش البعض ممكن يلجأ للتفتيش؟ بدي يقول لك يمكن حصلت لي معه تجربة سابقة، وقعني وخانني إلى آخره. بعضهم يكون عنده غيرة وخوف وشكوك أو فقدان لشريكه أو أنه يروح لحد ثاني وسمع قصص فقال لك لا أنا بسوي برضو كذا. والبعض عندهم أيضا ضعف الثقة بالنفس، والبعض يكون فعلا اكتشف سلوك من الشريك في كذا مثير للريبة شوية، إيش فيه خلينا فتش وعرف إيش خبره. وأحيانا يكون بسبب التعود أو الرغبة في السيطرة، وكمان في ناس تكون عندهم حب الفضول وعندهم زي ما يقولوا بالعدل ينادي شجن، شي تعرف زوجة إيش يقول إيش يفعل في كل رسالة وفي كل لحظة. طيب إذا شريكك رفض إعطاء الهاتف لك، هل في حاجة يخبيها عليك؟ هل يعني كده منه ما رضاش يعطيني التلفون ولا كلمة السر، يعني هم خبي علي حاجة؟ لا مش بالضرورة، ممكن الموضوع يكون حتى عناد، أنا مش هعطيك ده منه، ده أسلوبك وهذا الشيء لا، لكن تعالي له بالحب، تعالي له بأساليب ذكية، إحنا بعد بتعرفي إيش الوضع، هل هم خبي أو لا. ممكن يكون كمان الشخص عنده أشياء خاصة فعليا تخصه، تخص شخص آخر مش حابب أن تتعرفيها، بالذات لو أنت مثلا لسانك ما شاء الله عليه MBC، فعارف انه الخبر بيخرج من عندك بيسوي مشاكل كبيره بسببه، فمش حابب انك تشوفي حاجات انت مالكش دخل فيها او انه انت ممكن تسببي مشاكل. وايضا الكلام يعود على الرجل نفس الاخر، يعني المراه تقول لك مش شايف جوالي، تدخل معرض، تدخل حاجه كلام بيني بالجروب بيني وبين بنات بيني وبين صحباتي حاجات خاصة أنت المفروض أنك متفتش إيش يعني. أوكي أنا بعطي لك كلمة السر بس تفتش جوالي خليك بالأماكن اللي عادي لكن تفتش المحادثات أو المعرض أو الأشياء اللي فيها خصوصيات لي ولخواتي أو لصديقاتي لا مينفعش. أنا هنا بتحمل ذنب وإثم بنفس الوقت إيش ضمني يحصل حاجة ولا شيء وأنا السبب فيها أنا ما أقدرش. فما ينفعش يكون حتى لو أنت زوجي أو أنت زوجتي ففي حاجات ما ينفعش نحن نشوفها. أي نعم ما ينفعش يعني مهما كانت العلاقة مفتوحة بيننا كزوجين بس وين في أشياء المفروض إحنا ما نطلعش عليها. وإن أنت كزوج حابب أنك تعطي علم لشريكك أو أنت كزوجة لشريكة يعني كزوجة تعطي علم لشريكك أو كزوج تعطي علم لشريكتك بشكل بسيط بحيث أنه خلاص يكون عندك خبر وتحذير أنه لا شوفي في موضوع واحد من ثلاثة ومهم أنا أعطيت لك العنوان أنت خلاص لا تفتشي شي تشوفي شي أوبهين. وفي يكون بالمقابل في تفاهم بهذا الشيء. لكن إذا كان رفض الهاتف مصحوب بتغيير مفاجئ بالسلوك شكله مش مريح مش مطمني مخفي دائما يختفي يخفي الجوال مش عامل ظهور في أشياء كثيرة وتناقضات واضحة تكون ممكن هنا من طبيعي أنه يكون صح في معه حاجة. كيف بسوي هنا أنت تحاول أنك تلاقي حلول أخرى بحيث أنه أنت ما ترجعيش اللي ملامة ما حد يرجع يقول اللوم عليك أنت وتعطي مشاكل وتنقلب الطاولة عليك وترجع أنت الخسرانة. فخليك ذكية بهذه الأمور. طيب كما قلنا في أنه أشياء أو جدل كبير ما بين أنه أعطي رقم السر أو كلمة المرور لازم نعرفها أنا أعرفها زوجي وزوجي يعرف حقي. في ناس هنا ما بين معارض ومؤيد أقول لك لا مش ضروري أعرف في حاجات خصوصيات ما لهش أمان بيدخل على الصور بيدخل على كذا. في ناس تقول لك لا ضروري إيش يعني لو عطيته أيوة عادي في ثقة بيننا ما بيعملش حاجة غلط فيها. فالمفروض إنه ما فيش أسرار بين الزوجين بس في بعضهم يقول لك الحب مش هو امتلاك. في تفاصيل المفروض الشخص الآخر ما يكونش عنده علم فيها ومش ضروري إنه يعرفها أصلا مش من ملكه ولا مش من شأنه مش من شأنه. فلذلك الأهم من مشاركة كلمة المرور هو اختيار يكون اختيار كيف أقول لكم يعني فرض يعني ما يكونش فرض ولا إجبار يكون اختيار يعني يكون بالحب بالتفاهم مش بالغصب مش بالعناد مش بأساليب غير كويسة بينكم البين وبالجبروت والقوة وكأنه والسيطرة وكأنه أنا المسيطر وأنا السيد لازم وإنتي لا ما تمسكيش جوالي ما تكون مش ضروري تعرفي. هنا كمان المرأة ترجع تعمل أساليب أخرى عشان تعرف كلمة السر حق جوالك تعرف إيش أنت مخبي ليش أنت رافض. ما فيش أحسن من الأخذ والعطاء مع الزوجة بالذات لو هي بتتفهم. ولو هي ما تفهمش حاول انك تكون تخليها تفهم فهمها اكثر من مره خليها توثق فيك اكثر واكثر خليها تعطيك الامان اكثر واكثر باسلوبك ايضا مش بالصياح مش بالعناد. فبالتالي سؤال مهم هل التفتيش يقتل الثقه وهذا السؤال سالناه اول مع المتصلين وقلنا هل يا ترى التفتيش هذا فعلا يكسر يعني يكسر باب الثقة بينكم يفتح باب الشك للأسف الشديد وتحصل في كذا أحاسيس مش كويسة بين الزوجين. ففعلا كثير من العلاقات ممكن تتحول الأمر إلى دائرة شك تفتيش ممكن اكتشاف حاجة بسيطة يكون في شك أكبر في تفتيش أكثر. ففعلا يكون هنا في شك في ما فيش ثقة كبيرة وبدل ما نعالج سبب الشك يرجع الهاتف هو نفسه مشكلة وترجع العلاقة في مشكلة كبيرة وفي دوامة شك. ومهما كان في ثقة وفي أمان لابد إنه الشك يتربع بالوسط ويقتل العلاقة بشكل كبير وممكن تروح لمنعطف آخر. طيب ماذا لو اكتشفت يعني لو اكتشفنا إنه الشخص فعلا الشريك إنه في خيانة فعلا ونعمل أشياء أخرى هل المشكلة كانت بالتفتيش أم بالخيانة اللي اكتشفناها؟ في نساء بتكتشف زي ما قلنا وبتقول خليني أفتش لأني أنا عارفة أنه يعمل ويسوي وكي أنا مش عارف من دي وكيف دي وكيف دي. شوفوا في هذه النقطة هذه أنا أشي أكتشف الحقيقة فقط، أشي أجمع الإثباتات. أنا ما بفتش في الأول، ما فتشت، لكن بعد ما أجاني دلائل أنا أشي فتش عشان إيش؟ أوصل للحقيقة عشان أخذ حل. هنا أنا ما قدرش يعني أعطيكم رأيي الشخصي، لأنه ما ممكن نختلف ما بين مؤيد ومعارض، ولكن أنتوا كيف تشوفوا؟ هل هذا صحيح إنه أنا ممكن بعد ما اكتشف خيانة أو شيء أفتش عشان أعرف أكتشف الحقيقة وأعرف أواجه أو أحل الموضوع؟ فهل من الممكن إن إحنا نكتشف الحقيقة بدي الطريقة أو في بالحوار، يعني حل آخر له الحوار، ملاحظة السلوك إلى آخره؟ هذه الأشياء هي فروق فردية للأسف الشديد في رجال كثير أو في أفراد كثير، هنقول بشكل عام ممكن تخبي الحقيقة، وممكن أو يعني فنانة بالتحور والتحويل وتأليف القصص وتحويل المواقف لصالحهم، ممكن يتوه الشريك إنه ما عملش حاجة فعليا. ففي ينفع الحوار وفي ناس ما ينفعش معهم الحوار، ينفع في طرق أخرى. إذن للأسف الشديد ما زالت الحياة الزوجية هي أكثر العلاقات المعقدة بين المجتمعات، ما بين مؤيد ومعارض، ما بين الثقة والغيرة والشك والحب والامتلاك وإلى آخره. دائما نقول هو مشروع، ولكن هل يا ترى هو مشروع ناجح أم فاشل؟ من اللي حدد أنه ناجح أو فاشل؟ هل الشك والغيرة يجب أن تتواجد حتى يستمر الزواج؟ هل تفتيش الجوال أصبح فعلا مصدر يعني للحب أو نقطة حب أساسية عشان يثبت حبه لك أو تثبتي حبه له أو تثبتي حبك له؟ هل كلمة السر يجب أن تكون موجودة معنا بيننا البين؟ أنا برضو كنت حابة أستمع إلى اتصالاتكم وتعليقاتكم، حابين نشوف إذا كان موجود معنا أي تعليقات، فنشوف حول هذا الموضوع. معنا إخلاص ناجي، أهلا وسهلا فيكي، بتقول يا مساء الخيرات والمسرات على المستمعين وعلي طبعا. موضوع اليوم ما يعنيني كثير، لأن من الناس اللي ما أعرف الغيرة وواثقة بالنفسي كثير. للأسف ما عندنا إحناش تعليقات كثيرة، ولكن أتمنى أيضا بعد ما تشوف لقتنا بإذن الله أو تستمعوا لها، نتمنى أيضا اتصالاتكم تواصلكم معنا. في الأخير أحب أقول لكل الناس، لو أعطاك شريكك هاتفه وقال لك أو قالت لك فتش براحتك، هل بتفتش فعلا أم بتعتبر أنه مجرد التفتيش إهانة للثقة وتكسر الثقة العلاقة بينكم، بتعطي شرخ للعلاقة بينكم الاثنين؟ الخلاصة، العلاقة الصحية لا تقوم على أن يكون الهاتف مفتوحا للتفتيش طوال الوقت، ولا على أن يتحول الهاتف إلى منطقة غامضة ممنوع الاقتراب منها. فالمعيار الحقيقي هو الاتفاق والاحترام والثقة والقدرة على الحوار عند ظهور الشكوك. والسؤال الذي يمكن أن تختمي به حياتك بشكل عام، هل فعلا أنا أحتاج إلى تفتيش هاتفك؟ هل فعلا لو نحب بعضنا البعض وأقدر أطمن عليك أو أطمن منك، تقدر تعطيني جوالك أشوفه ويكون عندي أم لا؟ أما أننا لما أنا أوثق فيك وأنت توثق في، ما نحتاجش للتفتيش أصلا. هذا السؤال خليه في بالك، هل لو فتشتي جوال زوجك بترتاحي فعلا؟ وبالمناسبة أنا حابة أقول إن اليوم أنا
9: مسي على الحبايب
7: 88.9
9: حلوة والسكر في الجيب سهرانين، لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا
7: 88.9
9: اليوم أهم شي الليلة تعدي، يلا كل معايا يقوم الليلة ليه
7: عادل يا FM

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: يعني ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجاناً. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلاً حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا

الأطنان من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك. الأمم المتحدة أكثر من 7.3 ملايين يمني تلقوا مساعدات إنسانية منذ مطلع 2026. خفر السواحل بحضرموت يدشن تأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة. مدير عام التعليم الفني بعدن يناقش تطوير الأداء وتحسين جودة التعليم. وأخيرا مدير أمن لحج واتحاد نساء اليمن يبحثان تعزيز التعاون لخدمة المجتمع. وإليكم التفاصيل. دشن في مدينة تريم بمحافظة حضرموت مشروع إبداع النخيل الهادف إلى تمكين المرأة وإحياء حرفة الخصيات المرتبطة بالموروث الثقافي الحضرمي. ويستهدف المشروع تدريب 20 امرأة من المجتمع المحلي على صناعة منتجات سعف النخيل بما يسهم في توفير فرص عمل والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية للمدينة. بدأت في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن أعمال تنفيذ مشروعين لإنشاء فصول دراسية ودورات مياه خاصة ببرنامج محو الأمية في مدرستي خالد بن الوليد والعريش. ويأتي المشروعان في إطار دعم العملية التعليمية وتحسين البيئة المناسبة للدارسين. انطلقت في العاصمة عدن أعمال اللقاء التشاوري السابع لرؤساء الجامعات الحكومية والأهلية تحت شعار شراكة فاعلة لتحقيق الجودة الشاملة بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية وتنظيم وزارة التعليم العالية ومؤسسة العون للتنمية. ويستمر اللقاء على مدى يومين لمناقشة سبل تطوير التعليم الجامعي وتعزيز التنسيق بين مؤسسات التعليم العالية إضافة إلى تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وملامة مخرجات الجامعات مع احتياجات سوق العمل بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية ورفع كفاءة المؤسسات الأكاديمية في اليمن. أتلفت قسم صحة البيئة بمديرية المنصورة 4 أطنان من المواد الغذائية وحلويات الأطفال غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبطها خلال حملات تفتيش ميدانية على عدد من المحلات التجارية في إطار جهود حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة. أفاد تقرير الأمم المتحدة بأن أكثر من 7.3 ملايين يمني استفادوا من مساعدات إنسانية خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2026 عبر 123 منظمة شريكة شملت مجالات الغذاء والصحة والمياه والحماية وسط تحذيرات من تأثير نقص التمويل على الاستجابة الإنسانية. دشن خفر السواحل بساحل حضرموت برنامجا لتأهيل متطوعية سواعد الإنقاذ استعدادا لموسم البلدة السياحية بهدف رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإخلاء والإسعافات الأولية والتعامل مع حالات الغرق بما يسهم في تعزيز السلامة على السواحل خلال الموسم. ناقش مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بعدن خلال اجتماع موسع سبل تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة المخرجات من خلال تحديث الخطط الدراسية وتجهيز الورش والمختبرات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل. وأخيرا بحث مدير أمن محافظة لحج مع قيادة اتحاد نساء اليمن فرع لحج آلية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا المجتمعية وبرامج حماية وتمكين المرأة بما يسهم في دعم الأمن المجتمعي وترسيخ الاستقرار بالمحافظة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البريقة تشدد على إزالة مخلفات مجرى السيل بالحسوة استعدادا للمنخفض الجوي. إشهار مبادرة لأجل أبيان لتعزيز التوعية ومواجهة الظواهر السلبية. مدير المعلى يتفقد أعمال صيانة ممشى المسطح بمنطقة الدكة. حملة تحصين تستهدف أكثر من 204 آلاف طفل في مديريات بست محافظات. مدير المعلى يبحث استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد. حملة واسعة لتنظيف وتأهيل مبنى إدارة أمن المحافظة في أبيان. وأخيرا جامعة حضرموت تطلق برنامجا لتأهيل المراجعين وضمان جودة التعليم العالية. ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد مدير عام مديرية البريقة أحمد الداودية أعمال إزالة المخلفات وقشط الأتربة من مجرى السيل بمنطقة الحسوة وإنشاء مصدات ترابية جانبية استعدادا لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع. وأكد أن الحملة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للسلطة المحلية للحد من مخاطر السيول وتحسين تصريف مياه الأمطار. اشتهرت في مدينة جعار بمحافظة أبيان مبادرة لأجل أبيان الهادفة إلى خدمة المجتمع وتعزيز التوعية ومواجهة الظواهر السلبية. وأكد القائمون عليها أهمية التعاون مع السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة. ودشنت المبادرة أولى أنشطتها بتوزيع منشورات وملصقات توعوية حول مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع. وأشاد الأستاذ يحيى الزيدي مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبيان بأهداف المبادرة، متمنين كل التوفيق والنجاح لها وللقائمين عليها. تفقد مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة أعمال صيانة وتأهيل ممشى المسطح بمنطقة الدكة، مؤكدا ضرورة تنفيذ الأعمال وفق معايير الجودة والحفاظ على المرفق لخدمة المواطنين. وشدد القلعة على استمرار المتابعة الميدانية ومعالجة الاحتياجات بما يضمن جودة التنفيذ واستدامة الاستفادة من المشروع وتحسين المظهر العام للمنطقة. دشنت في ست محافظات حملة تحصين تستهدف 204,765 طفلا في تسع مديريات عالية الخطورة، وتستمر ستة أيام، وتشمل الحملة لقاح الحصبة وخدمات الرعاية الصحية التكاملية بمشاركة 1678 عاملا صحيا و248 سيارة. وتهدف الحملة إلى تعزيز التغطية باللقاحات والحد من مخاطر الأمراض التي يمكن الوقاية منها. بحث مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة مع مديري مدارس المديرية الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وناقش اللقاء احتياجات المدارس والتحديات الإدارية والفنية. وأكد القلعة أهمية التنسيق بين إدارة المدارس ومكتب التربية والجهات المختصة وحصر الاحتياجات وترتيبها وفق الأولوية، مما يسهم من توفير بيئة تعليمية مستقرة وملائمة. دشن صندوق النظافة وتحسين المدينة بمحافظة أبيان حملات لتنظيف وتأهيل مبنى إدارة أمن المحافظة، شملت إزالة المخلفات والعوائق وأشجار السيسبان ومخلفات البناء. كما وجه المحافظ بسرعة إنارة المبنى ومحيطه بالتزامن مع التنسيق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي. وتهدف الحملة إلى تحسين بيئة العمل والارتقاء بالمرافق الحكومية والخدمات العامة. وأخيرا دشنت جامعة حضرموت الدورة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المراجعين الخارجين لتقييم برامج مؤسسات التعليم العالية. ويتناول البرنامج معايير الاعتماد الأكاديمي وإخلاقيات المهنة والشفافية وتقييم البرامج والتحسين المستمر. ويستمر البرنامج ستة أيام بمشاركة مدربين ومتخصصين بهدف بناء قاعدة وطنية من الخبراء وتعزيز جودة التعليم العالي في اليمن.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا علينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.

0: غرب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: أشياء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: سكر في قلبي سهراني لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
1: 88 فاصل 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
1: عدل يا اف ام

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
0: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: 90 مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية FM،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-292-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: كيفه؟ عم بسمع نزع ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ يا أهلين.

Thank you.

بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكره يا حبيب قلبي يا غالي.

على بالي حبك دايما على بالي على بالي على بالي حبك دايما على بالي وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي.

قلبك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.

ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهون الدمع الكسور إذا جرى من عيني كاذبة فأنكر الدعاء.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.